0: والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدنيا.

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

فيقولها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة لقاء جديدا مع يوم جديد من رايا فام ورايا تي في.

جملة من المواضيع والملفات سيداتي سادتي ستكون إياكم في هذا الصباح، وذلك في متابعة لأبرز ما يستجد من تطورات.

ضيفتنا لهذا الصباح سيداتي سادتي، بعد أكثر من 3000 خرق إسرائيلي، محادثات جديدة للملمة اتفاق غزة. إسرائيل تخطط لمنع رفع الأذان ولكن بالقانون كما تدعي. الكنيست يصوت على حل نفسه. وترامب يعلن وقفا لإطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب قبل أن يجيب عن تساؤلات التنفيذ.

0: أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. إلى التفاصيل، البداية من قطاع غزة الذي أعلن فيه فجر اليوم عن ارتقاء شهيد وإصابة مواطنين، وذلك بعد قصف من طائرة مسيرة استهدف نقطة أمنية في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. مصادر إخبارية في القطاع ذكرت أن الغارة استهدفت حي الفاروق في الزويدة، ما أسفر عن استشهاد مواطن، إضافة إلى وقوع إصابات جرى نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى. في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن إحصائية شاملة لخروقات الاحتلال التي تبعت قرار وقف إطلاق النار، والتي رصدت حتى 31 من أيار مايو أو الماضي، أي نهاية الشهر الفائت، وذلك على مدار 232 يوما من هذا الاتفاق. الاحتلال لم يلتزم ببنود قرار وقف إطلاق النار وفقا لما صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ويواصل القتل والإبادة والحصار والتجويع بحق أبناء الشعب الفلسطيني. خروقات الاحتلال التي زادت عن 3000 خرق أسفرت عن ارتقاء 939 شهيدا، وأيضا نحو 2900 جريح، بالإضافة إلى تسجيل 82 حالة اعتقال. أما نسبة الالتزام بالبند المتعلق بدخول الشاحنات وحركة السفر، فإن تلك النسبة لم تصل إلى 36% فقط، كما جاء في بيان المكتب الإعلامي الحكومي. وإذا ذلك، من المقرر أن تنطلق خلال أيام قليلة جولة جديدة من المحادثات التي تستضيفها القاهرة، والتي قيل إنها مخصصة للعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ولملمة هذا الاتفاق. هنالك وفد من حماس أكد أنه تلقى دعوة للحضور إلى القاهرة الاستماع ربما إلى وجهات نظر جديدة تتعلق بالآلية التي يمكن للأطراف الضامنة للاتفاق العمل عليها خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. ولكن حماس اتهمت مؤخرا أطرافا دولية كممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بأنه يطرح ما تقوم بطرحه إسرائيل، أي يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية. كان ذلك اتهاما مباشرا صدر من العديد من الشخصيات القيادية في حركة حماس. اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نناقش ذلك مع الدكتور منصور أبو كريم، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، الذي ينضم إلينا من غزة. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا في رأيه.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: هل يمكن لملمة الاتفاق الآن بعد الحديث عن أكثر من 3000 خرق لتفاهمات وقف إطلاق النار قام بها الاحتلال الإسرائيلي؟ أي بمعنى آخر، هل هنالك بوادر من إسرائيل تشير إلى أنها قد تلتزم بأي تفاهمات في الفترة المقبلة قد تعمل عليها الأطراف الدولية الآن؟
1: يعني لا شك أن اتفاق وقف إطلاق النار أو خطة الرئيس ترامب تراوح مكانها، وهي قاب قوسين عادنا من انهيارها أو يعني إلغائها نتيجة الخروقات الإسرائيلية من جانب، ونتيجة رفض حركة حماس من جانب آخر التخلي عن سلطتها أو ضبط السلاح. كل الأطراف تسعى إلى يعني الخروج من هذا الاتفاق، لكن هناك ضغط دولي، ضغط إقليمي تقوده مصر يعني الوصول إلى تسوية للانتقال للمرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تضمن دخول اللجنة الإدارية البدء بإعادة التشافي، انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي، ودخول قوة دولية متعددة الجنسيات لحفظ الأمن والاستقرار. ما زال هذا الاتفاق الذي وقع في 11 من أكتوبر الماضي يروح مكانه في المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي تضمنت يعني إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل تسهيلات إنسانية. اليوم الآن يعني جولة المفاوضات القادمة في القاهرة هي بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الأطراف للوصول إلى تسوية تضمن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وإلا فإن الأوضاع في قطاع غزة مهيئة للمزيد من التصعيد بناء على المؤشرات التي ظهرت خلال الفترة الماضية والتي قامت إسرائيل من خلالها بتصعيد عمليات اغتيال القيادات العسكرية والميدانية والتهديد بتوسيع المناطق الصفراء أو المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي يعني تمتد على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. إسرائيل لا شك أنها أصبحت لديها خيارات أخرى غير خطة الرئيس ترامب، هي خطة التي تهدف إلى توسيع المنطقة العازلة وتعزيز ظهور الميليشيا المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي التي باتت يعني تزداد كما ونوعا خلال الفترة الماضية، والتي تستخدمها إسرائيل كخيار آخر عن سلطة حماس أو السلطة الفلسطينية أو الاحتلال العسكري. لذلك أنه المفاوضات في القاهرة هي بمثابة الفرصة الأخيرة أمام هذا الاتفاق قبل أن يعرف بصورة كاملة.
0: دكتور منصور أبو كريم، حماس في العلن تقول إنها مستعدة للتخلي عن السلطة وكذلك مستعدة لبحث مستقبل سلاح المقاومة في قطاع غزة، إلا أنها تتهم ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بأنه ينحاز لإسرائيل ويتبنى مطالبها وموقفها. الآن ما يطرح من تساؤل إن فعلا كان ذلك الموقف الذي يتبناه مجلس السلام ومن خلفه الإدارة الأمريكية التي شكلت تقف بشكل أو بآخر إلى جانب ما تريده إسرائيل في قطاع غزة، هل هذا يعني أن هنالك فرصة ما زالت قائمة حتى الآن للوصول للمرحلة الثانية التي تشير فيما قلت دكتور منصور أبو كريم إنها يجب الانتقال لها قبل الإعلان عن انهيار الاتفاق والعودة إلى مربع خيار العدوان الأوسع في قطاع غزة؟
1: يعني لا شك أنه حركة حماس مبدئيا تعلن في العلن عن قبولها أو استعدادها للانتقال للمرحلة الثانية وتسليم السلطة للجنة الإدارية، وعن استعدادها لضبط السلاح في إطار مقاربة وطنية فلسطينية، لكن هذا الإعلان لا يرافق يعني إجراءات عملية على الأرض أو استعداد عملي للانتقال أو الالتزام بهذه القواعد التي وافقت عليها الحركة عندما قبلت بخطة الرئيس ترامب. لا شك أن هناك انحياز لمجلس السلام الأمريكي الذي يقوده السيد ميلادينوف، لكن في الوقت نفسه وحتى نكون موضوعيين، هذا المجلس قدم لحركة حماس العديد من المقترحات خلال الفترة الماضية، أخيرا المقترح الذي قدمه السيد ميلادينوف الذي يضمن لحركة حماس البقاء جزء من المشهد السياسي الفلسطيني وعدم غيابها عن الحالة السياسية الفلسطينية والاحتفاظ بجزء من الهياكل الإدارية والأمنية وفق ضوابط وشروط محددة، وهي قواعد وإجراءات تضمن لحركة حماس جزء من يعني بقائها في مشهد السلطة وفي المشهد السياسي. لكن الحركة حتى الآن حتى نكون موضوعيين تفضل البقاء في مشهد السلطة بصورة منفردة، تراجعت عن فكرة يعني بحث موضوع السلاح أو ضبط السلاح في إطار مقاربة وطنية، وعادت تشكيل حكومتها أو سلطتها في قطاع غزة بعيدا عن المصلحة الوطنية الفلسطينية، لأن المصلحة الوطنية الفلسطينية في ظل السياسات الإسرائيلية في ظل استعداد إسرائيل للسيطرة على كامل قطاع غزة وحشر السكان في مناطق في منطقة جغرافية محددة وعودة القتال أو عودة التصعيد بما يعزز حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والإنساني وأدي إلى مزيد من التداعيات، هذه المصالح الوطنية الفلسطينية العليا يجب أن تكون مقدمة على المصالح الحزبية أو المصالح الخاصة بحركة حماس. وبالتالي هذا هو الإشكالية الحقيقية، أن الحركة ما زالت حتى الآن لم تقدم ما يثبت أنها مستعدة فعلا على الانتقال للمرحلة الثانية أو تقديم المصالح الوطنية الفلسطينية على المصالح الأخرى، لأنه الاستمرار في هذه المقاربة، المقاربة ما قبل الانقسام، ما بعد 7 أكتوبر، هو بات شبه مستحيل، لأن إسرائيل لن تقبل ببقاء سلطة حركة حماس في قطاع غزة، ولن تقبل ببقاء سلاح السلطة صلاح الحركة في قطاع غزة كمهدد للأمن الإسرائيلي.
0: وهي أيضا ترفض بشكل أو بآخر عودة السلطة إلى قطاع غزة، وكذلك عودة أو دخول يعني اللجنة الخاصة التي شكلت من شخصية تكنوقراط لإدارة شؤون القطاع. شكرا جزيلا لك دكتور منصور أبو كريم، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من غزة. أطلق خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ كريم صبري تحذيرات شديدة اللهجة من مساعي إسرائيلية جديدة تهدف إلى منع رفع الأذان في مدينة القدس المحتلة ومناطق الداخل. وقال صبري في بيان صحفي صدر عنه يوم أمس إن هذه المحاولات المتكررة تأتي في سياق استهداف الهوية الإسلامية للمدينة المقدسة بعد فشل مخططات سابقة لخفض صوت الأذان أو حظره بشكل كامل. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع كما تسمى قد صادقت يوم الأحد الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالأذان، تقدم به حزب قوى يهودية اليمينية المتطرفة الذي يزعمه الوزير إيتمار بن غفير. ويأتي هذا التحرك ليعزز من قبضة التيارات المتطرفة داخل حكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية وسط مخاوف من تصعيد ميداني وقانوني يستهدف المآذن في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. الأستاذ عليان الهندي، الباحث في الشأن الإسرائيلي، أهلا ومرحبا بك.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك. ماذا نعرف عن هذا المخطط الإسرائيلي لمنع رفع الأذان ولكن بين ظفرين بالقانون؟
2: هو بصراحة القانون ليس جديدا، هو طرح في مرات سابقة يعني في أو في وقت مبكر قبل ما يطرح كقانون في عام 2017 على ما أعتقد. كان في هناك مطالبات داخل المدن المشتركة في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إيجاد نوع ما من وقف الإذان أو تخفيض الصوت أو ما شابه ذلك في المدن المشتركة، لكن يبدو أن اليمين المتطرف في إسرائيل بالغ في مطالبه وبدأ يحاول أنه يسن قانون بإلغاء الأذان في كل المناطق، في كل مناطق دولة إسرائيل. هذا الموضوع كان يعتبر نوع من، لأنه في قانون أساس في إسرائيل اسمه حرية التعبير عن الأديان وما شابه ذلك، يعتبر أنه معارض للقانون الأساس، وبالتالي بدأ الحديث يجري عن تخفيض الصوت أو إيجاد آلية بأنه مثلا يتم الأذان من دون أن تكون هناك سماعات أو ما شابه ذلك. في الفترة اللي أعلنت فيها حركة حماس اللي كانت مسيطرة على قطاع غزة عن عدم إذاعة القرآن الكريم وحصر ذلك على الأذان فقط، هذا الموضوع لك تجاوب عند اليمين الإسرائيلي وبدأ يطالب بأنه طب على الأقل خلينا نوقف الأذان، طب ما هي حركة حماس اللي هي بتعتبر حركة إسلامية أوقفت الأذان. وفي الضفة الغربية صدر نفس القرار بإيقاف قراءة القرآن والذهاب مباشرة إلى الأذان، لكن لما بدأت الأحزاب اليمينية والمستوطنين يدعوا أنه بناء على طلبنا تم استجابة السلطة الفلسطينية لوقف الأذان وبالتالي يجب جره إلى بقية المدن الإسرائيلية، تراجعت السلطة مباشرة عن هذا الموضوع وعادت الأمور كما كانت عليه.
0: نعم.
2: إعادة القانون في عام 2026 بصراحة هو نوع من القمع الذي ما زال يمارس بحق الفلسطينيين إن كان في الداخل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنا بعتقد أنه إذا طبق هذا القانون، لأنه في قانون في إسرائيل أنه أي قانون بتطرحه دولة الاحتلال الإسرائيلي في داخل دولة إسرائيل على قائد المنطقة العسكرية الوسطى أن يترجم هذا القانون إلى أمر عسكري ويطبق في الضفة الغربية.
0: تقول أستاذ عليان هندي إن يعني الأمر لن يقتصر فقط على المساجد في الداخل، وقد ينسحب على فرض قيود مشددة على المساجد في الضفة الغربية، بداعي أن ذلك الأذان الذي يخرج منها ويصدح منها سيكون مسموعا في بين قوسين مناطق إسرائيلية
2: في المستوطنات. يعني هو الحديث بيجي عن المستوطنات اللي هي اللي بالعادة بتحتاج على انه وكأنه يعني احنا ضيوف عندهم وباكين مزعجين لهم، فهي اللي بالعادة بتحتاج على قراءة القرآن والأذان. وبالتالي المخاطر يعني مش بس بتمتد للمدن المشتركة والقرى الفلسطينية في الداخل، بل أيضا بتمتد للضفة الغربية. وأنا بعتقد أنه هذا جزء من القمع الممارس والقمع المنهجي الممارس ضد الفلسطينيين إن كان في الداخل أو في الضفة الغربية، من أجل أنه تخفيض المكانة المقدسة إن كان للجوامع أو للمسجد الأقصى أو غيره من الأماكن المقدسة عند الفلسطينيين، من أجل أنه تسهل السيطرة عليها، خاصة أنه في فتاوي قديمة جدا من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بتشير انه الاماكن الاسلاميه هي اماكن مطهره طاهره بالنسبه لليهود ويجوز الصلاه فيها، يعني بمعنى انه يجوز السيطره عليها. وفي كل هاي الاجواء يعني انا بعتقد انه الامور بتجري، والامر بالمناسبه مش متوقف على هيك قانون، في كثير من القوانين اللي إسرائيل بتعتبر إنه هاي في مرحلة انتقالية وبالإمكان تمريرها، خاصة إنه الناس كلها في إسرائيل اليوم متجهة نحو تشكيلة الأحزاب وتركيبتها وما شابه ذلك.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عليان الهندي.

0: نبقى أيضا سيداتي سادتي في إطار ما تسنه إسرائيل من قرارات وكذلك من جلسات لإقرار قوانين ومواد تتعلق بمستقبل دولة الاحتلال. خلال الساعات الماضية صادقت الهيئة العامة للكنيست بقراءة أولى على مشروع قانون حل الكنيست 25، وذلك بتأييد 106 من الأعضاء في خطوة تقرب الدولة العبرية من انتخابات مبكرة إذا ما استكمل القانون في إطار المسار التشريعي، أي اجتاز القراءتين الثانية والثالثة. كيف صوت الكنيست على مشروع قانون حل نفسه، ولماذا، وما هي الآثار المتوقعة والتداعيات لهكذا قرار إن تم إقراره ببقية القراءتين الثانية والثالثة؟ الأستاذ ياسر مناع، البحث في الشأن الإسرائيلي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور لكل السادة المستمعين، أهلا بك.
0: نريد ربما تفسير لهذا الأمر، الكنيست يصوت على حل نفسه.
1: نعم، الكنيست الإسرائيلي صوت على حل نفسه في ظل اضطراب في إسرائيل، بمعنى أن الإعلام الإسرائيلي وإن كانت هذه القضية هامة جدا إلا أنه أولى القضايا الأمنية لا سيما ما يجري في لبنان أولوية خاصة، وبالتالي لا يمكن القول بأن مسألة حل الكنيست وهذا القانون لم يأخذ حقه في الإعلام الإسرائيلي على اعتبار أنه قضية هامة. ولكن بشكل عام من تقدم بهذا القانون هو الائتلاف، وبالتالي يحاول الائتلاف أن يسحب أي صورة إنجاز من المعارضة الإسرائيلية. بالأمس كان هنالك التصويت بعد منتصف الليل، قرابة 106 من المؤيدين ومن دون معارضين، ولكن كما تفضلت هنالك مسار تشريعي آخر وهو القراءة الثانية والثالثة. ولكن الأهم من ذلك هنالك قضيتان، القضية الأولى هي تحديد موعد الانتخابات، لا سيما أنه في داخل الائتلاف هنالك تضارب في مواعيد الانتخابات، ولكن لجنة الانتخابات أشارت لأنه من الممكن أن تكون الانتخابات القادمة بين من 8 أيلول سبتمبر وحتى 20 تشرين أول، وبالتالي لا نبتعد كثيرا عن الموعد الأصلي والاستحقاق الانتخابي في إسرائيل في 27 تشرين أول. ولكن بشكل عام حتى اللحظة يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتفق وأن بين مكونات الائتلاف على موعد الانتخابات قبل

0: هي أهم من مسألة تحديد موعد الانتخابات. وبالتالي باعتقادي أن اليوم المعركة أو التحدي للحكومة الحالية هي في التوافق على موعد للانتخابات يمكن الحكومة من تمرير هذه القوانين.
1: أستاذ ياسر مناع، لماذا اعتبرتم أن القانون الذي صوتت عليه الكنيسة بحل نفسها طرح لسحب إنجاز من المعارضة، أي طرح من قبل الائتلاف حتى يتم سحب هذا الإنجاز من المعارضة؟ عن أي إنجاز نتحدث؟ هل سقوط الحكومة وحل الكنيسة أصبح إنجازا في مثل هكذا ظروف؟
0: يعني بشكل عام المعارضة الإسرائيلية اليوم لديها هدف واحد، وهو إسقاط بنيامين نتنياهو وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو أو ما تسمى حكومة ما بعد 7 أكتوبر. وبالتالي اليوم معظم الحديث لدى أوساط المعارضة وقيادات المعارضة، وإن كانت قيادات متفرقة ولا يوجد لديها برنامج واحد أو شخصيات قيادية موحدة في ذات الاتجاه والإطار، إلا أن الخطاب العام والمشترك بينها هو إسقاط بنيامين نتنياهو. وبالتالي حينما رأى نتنياهو وصناع القرار في الحكومة الإسرائيلية وفي اليمين بشكل عام بأن التيارات المتدينة والحديدية ذاهبة باتجاه تقديم قانون حل الكنيست، هو الآفئن وأيضا بدعم من المعارضة، والمعارضة تريد ذلك، ذهب بهذا الاتجاه كي لا يسجل على هذه الحكومة بأن المعارضة الإسرائيلية قد تم إسقاطها، وبالتالي أراد أن يتحكم في دفة واتجاه المشهد بشكل عام، وأن ينزع هذا ما يسميه إنجاز للمعارضة الإسرائيلية.
1: طيب نسأل الآن عن موضوع التداعيات التي قادت إلى أن يكون هنالك مشروع قانون للكنيسة للتصويت على حل نفسه. ما هي أبرز تلك المشكلات التي واجهت الدولة العبرية في الفترة الأخيرة والتي لم يكن منها مخرج سوى التصويت على حل الكنيسة؟
0: القضية الأهم هي قضية تجنيد الحرديم. هذا القانون الذي يعني أو هذه القضية وليست قانون، هذه القضية الشائكة منذ إقامة الكيان وحتى اليوم هي أدت إلى سقوط حكومات كثيرة وإلى حل الكنيسة في أكثر من مرة. وبالتالي يعني حتى اللحظة لا يمكن حل هذه القضية، وأن الحكومات الإسرائيلية تدفع بهذه القضية من حكومة إلى أخرى ومن كنيسة إلى آخر. ولكن الأهم في هذا النقاش كله هو ما تم بالأمس تداوله في لجنة الخارجية والأمن. يعني أشار رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي وقال بأن الجيش يحتاج إلى قرابة 12,000 جندي إضافي، بينهم قرابة 7,500 مقاتل للاحتياجات العملياتية المباشرة. وبالتالي هذا النقص في النقص البشري في الجيش الإسرائيلي بسبب الحروب المستمرة والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر هي من تدفع إلى مسألة سن قانون إلزام وتجنيد الحرديم. ولكن بشكل عام لا يوجد شخصية في إسرائيل، أو لو توجد حكومة في إسرائيل، قادرة على الذهاب بالفعل في سن هذا القانون. حتى من ينادي بهذا القانون مثل يائير لبيد مثلا، حينما كان بالحكومة وحينما كان على رأس ائتلاف حكومة، لم يستطع أن يذهب قدما باتجاه سن هذا القانون.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع.

الآن سيداتي سادتي إلى الملف الإقليمي الأبرز الذي أعلن من خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار، وذلك بين حزب الله وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الإعلان الذي شكل ربما مفاجأة، قيل إنها مست كذلك الطرفين الرئيسيين في هذه المعادلة، أي تل أبيب والجنوب اللبناني.

0: اللذين يعني لم يكونا على اطلاع كامل وشامل بالتفاصيل التي ستلي هذا الإعلان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي. ربما من المهم الإشارة إلى أن هذا الإعلان جاء في أعقاب اتصال هاتفي جرى بين ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واحدة من أسوأ المكالمات الهاتفية كما نقلت مواقع إخبارية أمريكية، وذلك حيث أن ترامب وجه توبيخا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب لبنان وبسبب تصعيد إسرائيل وكذلك بسبب التهديد الذي أطلق بشكل واسع من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه عودة قصف العاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المواقع. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جورج علم تنضم إلينا من بيروت. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأيه.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا بك. ترامب علق الجرس، ولكن قبل أن يجيب عن تساؤلات التنفيذ، ما الذي سبق هذا الإعلان الأمريكي باعتقادك والذي ربما من المهم الإجابة فيما بعد عن أسئلة ما سيطرح في الفترة القادمة بشأن آليات وسبل التنفيذ؟ تفضل أستاذ جورج. أستاذ جورج علم، طيب سنعود الاتصال بالأستاذ جورج علم الذي يعني ربما قد يكون اشتغل على هاتفه بشكل أو بآخر أحد الفيديوهات، لذلك لم يعد يسمعنا ولم نعد نسمع إن كان هو على اتصال معنا أم لا. بعد الوقت سنعود الاتصال به للحديث عن هذا الإعلان الأمريكي الذي قيل إنه جاء مفاجئا حتى لطرفيه الرئيسيين في جنوب لبنان حزب الله وكذلك في تل أبيب لدى حكومة الاحتلال. أستاذ جورج، هل تسمعنا الآن بوضوح؟
1: نعم.
0: طيب.
1: ما تفضلت به باعتقادي أن المبادرة الدبلوماسية بدأت قبل 48 ساعة عندما قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالاتصال برئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، واقترح روبيو أن يتخذ حزب الله مبادرة وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة ليشار إلى الضغط على إسرائيل للتخفيف من نيرانها. وبالتالي يعني كان الوسيط في هذا الأمر هو رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي كان أو لعب في السابق دور المحاور نيابة عن حزب الله مع الإدارة الأمريكية. لكن باعتقادي أن هذا الاقتراح سقط لأن حزب الله أصر على أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار منطلقا من الطرفين الإسرائيلي أولا ومن ثم منه، إلى أن أعلن الرئيس ترامب عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. بالمختصر المفيد، وقف إطلاق النار حتى الآن لا يزال محدودا، بمعنى أن حزب الله لا يقصف شمال إسرائيل مقابل أن إسرائيل لا تقصف الضاحية. لكن ما يتعلق بالاحتلال في الجنوب، فباعتقادي أن العمليات العسكرية مستمرة على ما كانت عليه في السابق، إلا إذا تم تطوير وقف إطلاق النار ليشمل الجنوب، وبالتالي على إسرائيل عندئذ أن تبدأ بالانسحاب من الجنوب، وهذا يعني متوقف على الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستبدأ اليوم في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية.
0: هل ستقدم برأيك أستاذ جورج علم هذه الجولة الإجابات حول العديد من الأسئلة التي أثيرت بالأمس بشأن الترتيبات الخاصة بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي؟
1: بكل صراحة، إذا لم يكن هناك تفاهم إيراني أمريكي، فباعتقادي أن وقف إطلاق النار في لبنان سوف يسقط، لأن لبنان الآن حقيقة هو ورقة ابتزاز إسرائيلية إيرانية، بمعنى أن الطرفين يتحاربان لتوفير أقصى قوة لأوراق يعني التفاوض بينهما. فيعني حزب الله دون أن الشك لا يمكن أن يمتثل إلى وقف لإطلاق النار إلا بإرادة إيرانية وتحديدا من الحرس الثوري. لكن هذا الأمر يعني ربما إلى حد ما يشكل مدخلا للجولة الرابعة من المفاوضات، بأن يقال بأن وقف إطلاق النار بدأ البحث به لكي تستأنف المفاوضات على المسار السياسي. الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة هي التي تعطي أجوبة نهائية على كل يعني علامات الاستفهام التي لا تزال تشور يعني قرار الرئيس ترامب حول وقف إطلاق النار. لكن باعتقادي أن المسار اللبناني يتقدم إذا تقدم المسار الأمريكي الإيراني، وإلا في الأمور يعني هي نوع من الحلقة المفرغة.
0: هل يمكن ضبط حكومة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة باعتقادك أستاذ جورج علم؟
1: باعتقادي أن لا مصلحة لإسرائيل الآن التوقف يعني امتثال إلى وقف إطلاق النار. مصلحة إسرائيل هي التصعيد، خصوصا أن يعني بنيامين نتنياهو مقبل على انتخابات داخلية، وبالتالي يريد أن يعزز يعني رقمه الانتخابي من خلال التصعيد في لبنان، خصوصا وأن يعني المعارضة الإسرائيلية تتهمه بأنه لم يحقق أي من الأهداف عندما ذهب إلى الحرب مع إيران، وبالتالي يريد أن يعوض عن ذلك بالتصعيد. لكن الأمر متروك إلى الولايات المتحدة الأمريكية كونها الدولة الوحيدة القادرة يعني أن تفرض رأيا على بنيامين نتنياهو في اتجاه نحو الحرب أو نحو يعني وقف إطلاق النار، وهذا ما دفع المفاوض اللبناني أن تكون مفاوضاته بإشراف الولايات المتحدة كونها الدولة الوحيدة القادرة أن تمون على إسرائيل.
0: شكرا جزيلا.
1: طبعا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار إلى أي مدى وصلت المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهل فعلا بتنا أمام إعلان نوايا واتفاق قابل للتنفيذ، أم أن المناورات لا تزال سيدة الموقف. وهذا ما ينطلي على لبنان أيضا حول وقف إطلاق النار، بمعنى هل يشمل أو نعود إلى المربع الأول؟ كل الاحتمالات واردة.
0: نشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جورج هالم، كنت معنا من بيروت. أشكركم كذلك سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، أنقل لكم تحيات الزملاء سلام الأطرش وفادي ماضي في الهندسة الإذاعية وفي البث التلفزيوني، وتقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، كنت معكم في الإعداد والتقديم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم ومتابعينا الأعزاء في هذا الصباح. نحييكم أينما تواجدتم الآن في داخل فلسطين أو في الخارج، في أماكن العمل، في مركباتكم، للمسافرين على الطرقات. أوراق الصحافة يبدأ في هذه اللحظات لهذا الصباح اليوم الثلاثاء 2 حزيران لعام 2026. أخبار متفرقة، عناوين تلخص الأحداث والأخبار، نصطاد معكم بعض العناوين والتفاصيل الإخبارية المتفرقة حول العالم وبعض المقالات وافتتاحيات الصحف الدولية. طبعا حول الشؤون الأكثر أهمية بالنسبة لك كمستمع فلسطيني. أحييكم إذن من جديد، هذه أوراق الصحافة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني islamicbank.bs على شبكة الإنترنت، بإمكانكم أن تعرفوا أكثر وأن تزوروا هذا الموقع للتمتع بخدمات بنكية ومصرفية عن بعد متميزة. إذن دعوني أبدأ وإياكم باستعراض العناوين لأوراق الصحافة. مع استمرار العدوان على قطاع غزة وما يرافقه من عمليات قصف وتدمير واسعة للمنازل والبنى التحتية، الاحتلال يقدم أمس على حرق عشرات المنازل والممتلكات في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. نادي الأسير يعلن أن الأسير عزمي نادر أبو هليل 31 عاما من مدينة دورة بالخليل والمعتقل منذ مطلع عام 2024 يواجه أوضاعا صحية صعبة جراء إصابته بمرض الجرب منذ أكثر من عام، إضافة لإصابة بالرصاص المطاطي يعاني منها. مكتب إعلام الأسرى اتهم إدارة سجن جانوت الإسرائيلي بتصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى في أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم منعهم من أداء صلاة العيد وترديد التكبيرات في حرمان لهم من أبسط حقوقهم الدينية والإنسانية. توقعات بوصول وفد من حركة حماس المفد المفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك لبحث تطوير اتفاق التهدئة الهش في غزة وإمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية. جمعية استيطانية تدشن حملة لحشد الدعم المالي للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. تم إطلاق اسم شيكل يوميا يهدف لتغيير وجه الاستيطان في الضفة لصالح الجمعية الاستيطانية حماة الأرض. دعت الإسرائيليين المستوطنين وغيرهم للتبرع بشيكل واحد يوميا من أجل دعم الاستيطان الزراعي في أراضي الضفة الغربية. وزارة النقل والمواصلات تعلن عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي تم اعتمادها في نيسان الماضي. المصادقة على مشروع قانون حل الكنيسة الإسرائيلية 25 وسط حديث عن أن الفترة الزمنية المرجحة لإجراء الانتخابات المبكرة في الدولة العبرية تمتد بين 8 أيلول والعشرين من تشرين أول القادمين في حال استكملت إجراءات التشريع الخاصة بحل الكنيسة. تقرير حديث صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية يكشف عن أول تراجع منذ أكثر من عقد من الزمن في أعداد موظفي البحث والتطوير في إسرائيل بالتزامن مع تصاعد لافت في وتيرة هجرة الكفاءات إلى الخارج. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أشارت إلى أن صادرات القطاع التكنولوجي الإسرائيلي بلغت نحو 85 مليار دولار ووصلت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج ل 84 مليار دولار. ورغم هذه المؤشرات إلا أن هناك تحولات هيكلية مقلقة أبرزها تسارع انتقال الأنشطة التكنولوجية الإسرائيلية إلى خارج دولة الاحتلال وتحديدا إلى الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية إلى جانب ارتفاع طلبات الانتقال للعمل في الخارج. البيانات الحديثة تظهر أن 62% فقط من موظفي شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الخاصة ما زالوا داخل إسرائيل حتى آذار الماضي مقارنة ب 69% في عام 2019، كما تتنامى أهمية أمريكا بوصفها مركزا رئيسيا لعمليات هذه الشركات الإسرائيلية. حصيلة القصف الإسرائيلي والعدوان المتواصل على لبنان في ارتفاع إلى 3433 شهيدا إضافة لأكثر من 10390 مصابا وذلك منذ 2 آذار الماضي. الرئيس الأمريكي ترامب يعلن مساء أمس عن تجميد الهجوم الإسرائيلي على بيروت بعد اتصالات أجراها مع بنيامين نتنياهو وحزب الله وقال إنهما لن يتبادلا الهجمات. أحاديث وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية تشير إلى أن ترامب وبخ نتنياهو بسبب لبنان. ترامب زعم أنه لن تذهب أي قوات من جيش الاحتلال إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها إلى هناك قد عادت أدراجها. يأتي هذا بعد حركة نزوح كبيرة شهدتها أمس الضاحية الجنوبية من بيروت بعد أن أصدر جيش الاحتلال إنذارا بإخلائها مهددا بشن هجمات عليها. صحيفة معاريف العبرية تكشف عن وجود مخاوف داخل إسرائيل من احتمال إلغاء الهجوم على الضاحية الجنوبية في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين ترامب ونتنياهو. هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أكدت أن اتصالات إسرائيلية أمريكية مكثفة جرت أمس لمنع انهيار المحادثات مع لبنان المقررة اليوم، وقالت إن إسرائيل تضغط على واشنطن لتسمح بضرب الضاحية الجنوبية لكن دون جدوى. الإعلام الإيراني الرسمي رجح انتهاء الهدنة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان. قائد مقر خاتم الأنبياء في الجيش الإيراني حذر سكان مستوطنات شمال إسرائيل المحاذية للبنان بالإخلاء الفوري في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف أمس تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وأكدت أن أي محادثات جديدة لن تعقد مع واشنطن قبل الاستجابة للمطالب الإيرانية المتعلقة بوقف العدوان الإسرائيلي على كل من غزة ولبنان. القوات المسلحة الإيرانية حذرت إسرائيل أيضا من أن استمرار اعتداءاتها على لبنان قد يتجاوز حدود ما يمكن لإيران القبول به أو التغاضي عنها. وكالة تسنيم أشارت أيضا إلى أن جبهة المقاومة وإيران وضعتا على جدول الأعمال تفعيل جبهات أخرى في المواجهة العسكرية من بينها مضيق باب المندب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل كل الساحات والجبهات بما فيها لبنان، محملا واشنطن وإسرائيل مسؤولية التداعيات التي قد تترتب على أي انتهاك للتهدئة. وردا على التهديدات الأمريكية بمصادرة حسابات إيران في دول عربية، مصدر إيراني قال للجزيرة إن قواعد التعامل مع العقوبات تغيرت بعد الحرب الأخيرة إلى المعاملة بالمثل، حيث أن أي إجراء يعد بمثابة حرب اقتصادية سيواجه بإجراء مضاد من جانب إيران واستخدام للقدرات الجيوسياسية. تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن دونالد ترامب أرسل مقترحا جديدا وأكثر تشددا إلى إيران بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. صحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس نقلا أن الرئيس الأمريكي تبنى مواقف صارمة حيال نقاط حيوية عدة، مع تركيز الإدارة الأمريكية على إدخال تعديلات جوهرية تمس الملف النووي الإيراني بشكل مباشر بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات غير مسبوقة على حد التعبير. شبكة سي بي أس الأمريكية أشارت إلى أن هذه التعديلات ركزت على ملفين رئيسيين هما مستقبل الملاحة في مضيق هرمز ومصير مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. جهات أمنية في تل أبيب تعرب عن استيائها الشديد مما اعتبرته تدخلا من الرئيس الأمريكي أدى إلى تعطيل المساعي الإسرائيلية التي كانت تهدف لإسقاط النظام الإيراني خلال الحرب الأخيرة. وبحسب صحيفة معاريف العبرية فإن ترامب لم يمنح إسرائيل حرية للتحرك ضد إيران كما حال دون تنفيذ أجزاء من خططها التي تضمنت استهداف منشآت النفط والغاز ومحطات إنتاج الكهرباء ومرافق تحلية المياه داخل إيران. فرنسا تحظر مشاركة إسرائيل في معرض يوروساتوري للدفاع الذي سيقام في باريس هذا الشهر، ومنعت فرنسا أيضا شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية من عرض أنظمة هجومية، كما أنها لن تسمح لهم إلا بعرض منتجات الدفاع الجوي. قرار عمدة نيويورك زهران ممداني مقاطعة مسيرة يوم إسرائيل يثير موجة واسعة من الانتقادات والهجوم عليه في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية، وسط اتهامات له بكسر تقليد سياسي ممتد منذ عقود وتزايد الجدل حول دلالات موقف زهران وانعكاساته على علاقاته مع إسرائيل والقضية الفلسطينية. شبكة سكاي البريطانية تقرر إنهاء شركتها التلفزيونية مع قناة سكاي نيوز عربية التي يقع مقرها في الإمارات، وذلك على خلفية التغطية الإخبارية المثيرة للجدل للحرب في السودان، وعلى وجه التحديد تغطية مجازر قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر وسط اتهامات متزايدة بإنكار وقائع الإبادة الجماعية من قبل سكاي نيوز عربية. صحيفة غارديان البريطانية أكدت تنامي القلق الداخلي بين المسؤولين التنفيذيين في شبكة سكاي البريطانية بسبب الخط التحريري الذي تبنته سكاي نيوز عربية في تناول أخبار المنطقة، وتركزت الخلافات حول اتهامات القناة العربية بمحاولة تبييض سجل قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات وإخفاء ملامح الإبادة عن شاشتها. تقرير دولي جديد يسلط الضوء على موقع مهمة الكناري الذي أطلقته دولة الاحتلال أو رؤوس أموال إسرائيل في معركتهم ضد حركة المقاطعة BDS، ويعتبر الموقع واحدا من أخطر مواقع الاستخبارات والبروباغندا الإسرائيلية الذي يثير الرعب في قلوب الطلبة وأساتذة الجامعات في أمريكا وحول العالم. تحمل تل أبيب على موقع مهمة الكناري آلاف الملفات الشخصية التي تحتوي بيانات داعمي القضية الفلسطينية والمؤيدين لحركة المقاطعة والداعمين لها. أما المفاجأة التي أثارت اهتمام الإعلام العالمي مؤخرا فتتمثل بلجوء العديد من أجهزة الأمن الأمريكية وعلى رأسها مكتب التحقيقات الفيدرالي في FBI ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التي تستفيد من بيانات موقع الكناري الإسرائيلي إلي كمرجع لتحديد معلومات عن الفلسطينيين الناشطين في معارضة إسرائيل والسياسات الأمريكية الموالية لها والقبض عليهم والسعي لترحيلهم من أمريكا. المعلقان اليساريان الأمريكيان جينك أويغر وحسن بايكر يعلنان إقدام بريطانيا على منعهما من دخول البلاد لإلقاء كلمات في فعاليتين مختلفتين، وذلك بسبب انتقادهما لإسرائيل. أما الداخلية البريطانية فقالت في بيان لم يذكر إسرائيل إن تصريح السفر للشخصين المذكورين ألغي لأن وجودهما في بريطانيا لا يخدم الصالح العام. طالع معكم أيضا في أوراق الصحافة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يطرح في رسالة قدمها لمجلس الأمن الدولي ثلاثة خيارات لوجود الأمم المتحدة في لبنان بعد انتهاء تفويض بعثة اليونيفيل مع نهاية العام الجاري. الخيار الأول يشمل مئات المراقبين العسكريين غير المسلحين، أما الخيار الثاني فيشمل أيضا 285 مراقبا عسكريا غير مسلح ومعهم كتيبتان من المشاة للحماية. الخيار الثالث يشمل عددا أقل من المراقبين العسكريين غير المسلحين. استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى بيروت بعد تعليقها أمس بسبب الظروف الأمنية والتطورات في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام أوراق الصحافة، نكتفي بكل هذه العناوين التي طالعناها سويا. شكرا جزيلا لحسن إصغائكم واستماعكم، وشكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني على حسن اختياره لنا. نتمنى لكم أوقاتا طيبة في الساعات المقبلة، هناك المزيد من الأخبار والبرامج التي تتيح لكم التعرف على الأخبار والتطورات أولا بأول. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، ودمتم بكل خير.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير،
4: من خلال تطبيق سياف آي الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق سياف آي الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
8: تسبب إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أزمة إمدادات عالمية حادة امتدت تأثيراتها لتضرب الريف الإنجليزي وتهدد بأزمة غذاء حتى على مستوى العالم وشيكة نتيجة القفزات القياسية في تكاليف الإنتاج الزراعي. وتقول الصحافة الإنجليزية إن المزارعين البريطانيين عبروا عن حجم الضغوطات الراهنة الناتجة عن الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة، إذ قفز سعر الطن من نحو 300 جنيه استرليني إلى نحو 450 جنيها بزيادة بلغت 70%، كما ارتفع سعر لتر الديزل بنسبة تتجاوز 100%. تتجه الهجرة العمالية في أفغانستان نحو مسارات أكثر تنظيماً في ظل تزايد الحديث عن فرص عمل خارجية عبر قنوات رسمية، بالتوازي مع استمرار الضغوطات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في البلاد. مصادر إعلامية أفغانية وتركية أفادت بأن السلطات في أنقرة منحت نحو 20,000 تأشيرة عمل لمواطنين أفغان للعمل في قطاعي الثروة الحيوانية والرعي في تركيا، في خطوة ينظر إليها على أنها جزء من جهود تركيا لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الريفية، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي تركي يؤكد أو ينفي هذه الأرقام حتى الآن.
2: هذا البرنامج برعاية CFI.
9: ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
10: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. الإعلان عن أوضاع صحية صعبة يعانيها الأسير عزمي أبو هليل من دورة بالخليل بعد إصابته المستمرة بمرض الجرب منذ أكثر من عام، ومكتب إعلام الأسرى يؤكد تصعيد إدارة سجن جانوت من انتهاكاتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمنع الأسرى من أداء صلاة العيد وترديد التكبيرات. توقعات بوصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة مساء اليوم لبدء جولة جديدة من التفاوض مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك حول اتفاق غزة الهش وإمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية. جمعية استيطانية تدشن حملة لحشد الدعم المالي للاستيطان تدعو لتقديم شيكل يوميا بهدف تغيير وجه الاستيطان في الضفة الغربية. هيئة الابتكار الإسرائيلية تكشف عن أول تراجع منذ أكثر من عقد في أعداد موظفي البحث والتطوير في إسرائيل بالتزامن مع تصاعد لافت في وتيرة هجرة الكفاءات الإسرائيلية إلى الخارج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مساء أمس تجميد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد اتصالات أجراها مع نتنياهو وحزب الله. إيران ترجح انتهاء الهدنة مع أمريكا إن استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ومقر خاتم الأنبياء يحذر سكان مستوطنات الشمال بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية. طهران تعلن وقف فريقها التفاوضي أمس تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مع تمسكه بوقف العدوان على كل من غزة ولبنان. تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن دونالد ترامب أرسل مقترحا جديدا وأكثر تشددا لطهران بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. فرنسا تحظر مشاركة ممثلين إسرائيليين في معرض يوروساتوري للدفاع الذي سيقام هذا الشهر في باريس. صحيفة الغارديان البريطانية تكشف عن أن شبكة سكاي البريطانية أنهت شركتها التلفزيونية في قناة سكاي نيوز عربية بسبب تغطية الأخيرة المثيرة للجدل للحرب في السودان ودعمها لمجازر قوات الدعم السريع في مدينة الفشر. تقرير دولي يؤكد أن الأجهزة الأمنية الأمريكية تعتمد على بيانات ومعلومات يقدمها موقع مهمة الكناري الإسرائيلي المناوئ لحركة المقاطعة BDS لتحديد الناشطين في معارضة إسرائيل والسياسات الأمريكية الموالية لها والقبض عليهم والسعي لترحيلهم. كان هذا موجز الأخبار، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
10: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الثلاثاء 2 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعاييدكم نصبح على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك يا زميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

صباح الخير لغزة، غزة وأهلها، غزة اللي بتنام وبتصحى على حلم واحد إنها ترجع تعمر وخلص بكفي. صباح الخير للقدس اللي الاحتلال كل يوم بجبر أهلها على هدم بيوتهم بإيديهم. وصباح الخير لأهلنا في الداخل المحتل اللي كل يوم بواجهوا الجريمة المنظمة بغطاء شرطة الاحتلال. صباح الخير للقرى والمدن في الضفة الغربية اللي كل يوم تتعرض لاعتداءات المستوطنين. وبالحديث عن اعتداءات المستوطنين، لو عندنا جبهة داخلية ويعني سياسة مقاومة كان أكيد في عنا سردية ورواية، كان زمان سمينا الأشياء بمسمياتها. كان أكيد غيرنا اسم الاعتداءات بأسماء أخرى، لأنه اللي بصير مش بس اعتداء، اللي بصير بالمستوطنين هي هجمات إرهابية منظمة تدعمها حكومة الاحتلال. واليوم احنا ما بنواجه افراد من المستوطنين، اليوم بنواجه عصابات منظمة ومدعومة، واللي بحزن انه احنا يتامى. على قولة المثل، نيال اللي عنده اب. ليلة أمس عائلة من قرية عبوين تعرضت لهجوم من عصابات المستوطنين على شارع نابلس. وتحديدا بالقرب من قرية سنجل. وطبعا أصيب أطفال داخل السيارة وتم نقلهم لمركز سنجل الصحي. على فكرة يعني أي واحد منا معرض يكون في هذا الموقف، لا سمح الله. طبعا اليوم الناس بتطلع وروح على كفها، بس ما عندنا أي خيار آخر إلا الصمود، الصمود والبقاء في الأرض ونتحرك فيها، والله يصبحكم بالخير ويقويكم على هالأوضاع. معكم حتى التاسعة.

وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، للي وصلوا أشغالهم ولساتهم أو لساتهم على الطريق، كل الناس في البيوت، سعد صباحكم. ومنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3، وأيضا على تطبيق واتساب على 00970592-1222.

0: وبداية من أمير زيدان، يسعد صباحك يا أمير. أمير بكل جمال الأسلوب، دعمة من الله، رحم الله من رزق وبحسن الكلام ولين القلب. صباح الورد، يسعد صباحك يا عزيز. عصام، يسعد صباحك عصام. وعبود، صبحك بالخير. ويسعد صباحك يا همام. همام بيسأل شو صار، وين وصل مشروع مدخل كفر قدوم؟ اليوم إن شاء الله كمان شوي راح أحكي لكم آخر تحديثات كفر قدوم. ومعنا اتصال هاتفي. هلو، صباح الخير.
1: هلو، صباح الخير.
0: يسعد صباحك
1: أستاذ أحمد، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، يسعد صباحك يا رب.
1: أحكي معك أحمد العجولي.
0: يا سعد صباحك يا أحمد، كيفك؟
1: والله تمام.
0: شو الأخبار؟ طمنا عنك.
1: والله رضا من الله.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. تفضل يا أحمد.
1: سلام في برو.
0: سلام، سلم عليك.
1: سلم عليك.
0: الله يسلمك، يسعد صباحك.
2: صبحكم بالخير.
0: الله يسعد صباحك أبو كرم.
1: صباح يا رب.
0: الله يسعد صباحك يا أحمد، تفضل أحمد.
1: صديقي امبارح أو أول امبارح، مش عارف بالضبط، وأنت كان في واحد حاكي معاكم على سعر الدولار إنه نزل والأسعار زي ما هي عندنا هون. بس بدي أسأل سؤال، برام الله ونابلس مش إحنا في نفس المنطقة ونفس البلد ونفس التجار ونفس اللي بتراكم على تاجر رام الله، بتراكم على تاجر نابلس؟
0: يعني مفروض
1: من شحن وتكاليف.
0: نعم نعم، ما فرقتش
1: أيام وقفة العيد. والله العظيم على الصبح انه انا كنت في رام الله، وانا ابن رام الله، لفينا نشتري فستان للبنت الصغيره. رام الله بطلبوا فيه 160 و170 و180 شيكل، في نابلس 110 شيكل و90. طب شو الفرق بين رام الله؟
0: انت بتحكي عن نفس القطعه صح احمد؟
1: نفس القطعه. نعم. نفس القطعه ونفس الماركه، تمام، وانه مش انها ماركه براند اصليه يعني، بس نفس الشركه التركيه.
0: نعم.
1: رام الله ب 170 و180، وفي الايكون بالتحديد 180، في رام الله 160، في نابلس 190.
0: نعم.
1: ومش قطعه، اكثر من واحده. طب ليش؟ وين الرقابه؟
0: والله كمان هي، اذا بدي احكي لك، بديش اعمم، ولكن مش بس على الاواعي يعني. في كثير من المنتجات بتلاقي انه اسعارها متفاوته من مدينه لاخرى. ودائما يعني بحس انا على الاقل هيك انه الحصه الاوفر في هذا الموضوع دائما لرام الله اسعار اغلى شوي، مع انه يعني زي ما تفضلت يعني سعر القطعه من المستورد هي نفسها، واكيد التاجر بياخذها بنفس السعر الجمله اذا ما كانش هو المستورد. بس يعني في الآخر هو عرض وطلب يعني أحمد. يعني أنا بفكر إنه بس هو الناس في رام الله، طب إذا كانت أسعار في رام الله كلها هيك، والناس تروح يعني لو الدنيا فاتحة الناس بتروح على نابلس.
1: طب مش هذا الإشي لازم يكون عليه رقابة؟
0: مفروض. يعني إحنا دائما الرقابة بتكون موجودة على الأشياء الأساسية اللي بتكون محدد سعرها هو أكثر.
1: أحمد، لما طلع البنزين الصولار كل التجار فضحوا عرض الدنيا، هم بيحكوا لك ارتفع ارتفع، والشحن علينا ارتفع، مش عارف ايش. الدولار نزل والسولار نزل والاسعار طالعة لسه.
0: يعني نزل من يومين الصبح، كنت في حديث مع حدا من نقابة السائقين على أساس أنه ممكن أنه ينزل سعر المواصلات.
1: طبقة في المجتمع السائقين ما حدا يحكي عليهم، أنا بالنسبة لي ما بحب حدا يحكي عليهم، لأنهم هم من اول يوم السولار نزل التحيري.
0: لا، حتى احكي لك كمان، السائقين جزء من الخطوط اصلا ما رفعوش الاجار.
1: بعرف.
0: نعم. وهذا كل الاحترام. واحنا كمان تنساش احمد، يعني مش دفاعنا عن حدا، ولكن كثير من الطرق الالتفافيه اليوم اللي صارت كمان مكلفه على السائق باللفات.
1: الله يعينهم، الله يعينهم على الطرق الترابيه.
0: نعم نعم نعم، صحيح. نعم نعم صحيح. يعني وكمان أنا في حدا من السائقين قال لي إنه إحنا تكلفة الصيانة اليوم صارت تقريبا 3 أضعاف اللي كنا نعملها سابقا، سواء من كوشوك أو من
1: على كل اطلع على كل اللي بيحصل على السائقين. بيقدر واحد فيهم يطلع على سيارته من الساعة 5 الصبح يروح على أولاده الساعة 10 بالليل؟
0: كان الله بالعون يا أحمد. أحمد، أنت بتشتغل على سيارة؟
1: لا، أنا الحمد لله أنا كهربتي.
0: نعم نعم، ما هو انا بسال هيك عشان الناس تعرف انه انا مش دفاع، لانك انت مش على سياره.
1: لا، انا مش كهربتي. نعم. بس انا الصح صح والغلط غلط.
0: نعم نعم، واحنا كمان بنتفق معك.
1: بتلاقي ناس بتهاجم مش فريق العمومي. طب انت اللي بتكون ماكب على الشارع في الشوك وفي المطر وفي عز دين البرد، مين بيحملك؟ مش فريق العمومي، مين بتحمل تكل الدمنا على بلاطه؟ تكل الدمنا مين بتحملها؟ مش فريق العمومي. طيب. الله يرحمهم شوي.
0: صحيح، كان الله في العون، الله يجبر يا رب. واحنا كمان يعني احنا راح يكون لنا كمان تواصل مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق في الأسعار تحديدا، يعني على سبيل المثال واحدة من القضايا الموجودة عندنا أو الملاحظات حول سعر القهوة على سبيل المثال اللي نزل سعرها عالميا ونزل سعر الدولار، ولساتها القهوة عندنا يعني سعرها ما تزحزحش لساته في العلالي صراحة مقارنة حتى بالمحيط الموجود عندنا. إن شاء الله يا أحمد يسعدنا صباحك.

لكل متابعينا واللي انضموا معنا من جديد. يسعد صباحكم وأنس حميدات. يسعد صباحك يا أنس. وأنس بقول فعلا إحنا بنكون طالعين على أعمالنا وروحنا على كفنا, واليوم إن شاء الله طالع الخليل بالسلامة إن شاء الله يا أنس بالسلامة, وطمنا عنك وطمنا عن الطريق. وحازم يسعد صباحك يا حازم. أنس رداد يسعد صباحك, وسندس يسعد صباحك. ومن متابعاتنا للقضايا اللي وصلتنا, بدي أبلش بخصوص الحفرة اللي موجودة في منطقة بلدية رام الله. طبعا هي مقصوصة من حوالي أسبوعين بالقرب من الحراسات في الطيرة. احنا تواصلنا مع البلدية والبلدية راح يتابع الموضوع إن شاء الله, منخبركم بس تجهز. بخصوص كفر قدوم, تواصلنا مع الأشغال العامة مبارح ومشكورين بتواصلهم المباشر صراحة والسريع وردهم السريع. وتؤكد وزارة الأشغال العامة, وهذه رسالة راح أقرأها مباشرة من وزارة الأشغال العامة, تؤكد وزارة الأشغال العامة والإسكان متابعتها الحثيثة لمجريات سير العمل في مشروع العبارة الصندوقية في قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية, الذي يندرج ضمن مشروع معالجة الأضرار الناجمة عن فصل الشتاء. وتشدد الوزارة على حرصها الكامل على استكمال المشروع بما يلبي تطلعات المواطنين ويخدم المصلحة العامة, حيث تتابع الطواقم المختصة في الوزارة مع الجهات ذات العلاقة الإجراءات اللازمة. وتقول الوزارة أنها يعني تتابع موضوع الإجراءات اللازمة لاستئناف الأعمال وإنجاز المشروع بكفاءة خلال الفترة القادمة. واحنا كمان لكل اهلنا في كفر قدوم واللي تواصلوا معنا واللي بعتوا لنا صور لمقطع الشارع, احنا راح نتابع مع الوزاره بشكل مباشر هذا الموضوع الى ان يتم ان شاء الله يعني الانتهاء منه.

وام جهاد يسعد صباحك يا ام جهاد, وعزام عبدو يسعد صباحك يا عزام. بلدية طول كرم عزام معنا إن شاء الله الأسبوع القادم.

ويسعد صباحك ابو عدي. ابو عدي بقول لفيت كل محلات رام الله اشتري بسكليت لابني كلهم فوق ال 200 شيكل، جبت نفس البسكليت ونفس الماركه من جنين واصل لهون 129 شيكل. فابو عدي بقول يعني اذا في 50 غني برام الله ما تحسبوش كل رام الله اغنياء معهم مصاري.

عمار يسعد صباحك يا عمار. وعمار بكل يسعد صباحك وكل الاحترام للمتصل بحكي عن أحمد العجولي اللي حكى كلام صحيح بالنسبة وكلام جميل بخصوص سيارات وثائقي العمومي. أول مرة حدا بنصفنا، الله يسامحك يا عمار، والله إحنا دائما بنصفكم، إحنا دائما بنقول سائقين العمومي تحديدا الله يكون بعونكم. وأيضا في متابعاتنا كان هناك شكوى أو ملاحظة بخصوص شارع عند مدرسة خولة بنت الأزوار في مدينة البيرة، فالرسالة بتقول أنه الشارع مقحط ومحفر من أسبوعين، وتواصلنا إحنا مع بلدية البيرة وأخبرونا أنه إن شاء الله يوم الخميس بنتهي العمل بهذا الشارع. ويعني أفادوا أنه كان في عمل في البنية التحتية في هذا الشارع اللي، وهذا كان واحد من الأسباب أنه تأخر الانتهاء منه. فإن شاء الله إحنا على موعد يوم الخميس انتهاء من العمل في هذا الشارع.

ولمتابعينا على منصة فيسبوك يسعد صباحكم حبيب. يسعد صباحك يا حبيب وتحياتنا لأهلنا في سلفيت ونايفة ميزة أبو سفيان. يسعد صباحك صباح أهلنا في الخليل وتحديدا إذنا. محمد مطري الله يسعد صباحك و good morning. محمد أبو يامن الله يسعد صباحك وطريق السلامة دوما. رائد جوابرة أبو يوسف يسعد صباحك ويسعد صباح كل مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتم.

وفهد يسعد صباحك يا فهد. وفهد بقول صباح الخير صباح الجميع, شكرا لكم على المتابعة, شكرا راي على البرنامج, وهذا واجبنا ودورنا وإحنا جاهزين دائما. وأنا اسمح لي كمان أشكر فريق العمل اللي دائما بتابع أول بأول.

0: سعر الطحين ل 200 شيكل والسكر ل 400 ايامها، رفعنا سعر الحلويات ل 35 شيكل. بعد سنة رجع الطحين والسكر لسعره الأصلي وأقل، واليوم السكر ب 100 شيكل ولكن الكنافة ظل سعرها 35. ومعنا اتصال هاتف. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك.
1: كيف حالك يا أحمد؟
0: يا حي الله، كيفك ثائر؟ الله يبارك فيك.
1: بدنا نبارك لشعبنا الفلسطيني اللي نزل أسعار المواصلات. كيف الشغلة الوحيدة اللي طلعوا كادرين عليها، طلعوا كادرين على الصائغين. الله يخلف عليكم ويكثر الله خيركم طبعا. بس يعني هالسائقين يعني هال نحكي يعني جزئية ثانية. طب الدولار انخفض، طب خفضونا أسعار قطع السيارات.
0: صحيح.
1: خفضونا أسعار السيارات.
0: صحيح.
1: الدولار نزل. قدام انت اول ما بس شميت ريحه ان الدولار انخفض، كلكم على صفحات التواصل الاجتماعي بتهاجموا السائقين، وهذول طماعين، وهذول احنا شايفينه قارئين.
0: بدناش نعمل مثال، والله في ناس يعني هاي سمعنا اليوم يعني مواطن والله له سائق ولا له علاقه، وبقول يعني الله يكون بعون السائقين.
1: اخي احمد، اذا خليت بليت
0: طبعا
1: الاكثريه على الصفحات، واحنا متابعين امبارح بتهاجم بالسائقين، تركوا كل شيء كانه السولار بس مربوط السائقين. طب فيش قطاعات ثانية الصورة بتشغل، يعني الصورة بيشغلها يعني فيش غير السائقين؟
0: نعم نعم، حتى على هبوط الدولار، يعني اليوم نسبة هبوط الدولار أعلى من نسبة ارتفاع السولار.
1: طب وين حماية المستهلك؟ وين لما الدولار نزل لأقل من 3 شيكل، كنه 2 شيكل و80 85، وانت يا تاجر يا محترم تشتري بالدولار وبتأخذ مني بالشيكل، يعني مرامحك تضاعفت. انا بحكي كل القطاعات مش بس قطاع السيارات، اي شيء بالبلد. احنا الحمد لله دوله او كالدوله منين دوله خلق الدوله، لا بنصدر ولا ما يحزنوا، كله استيراد. انت تستورد كل عندك ما لك، عندنا محليه كمان كله تستورد بالدولار. ايش معنى بس كلكم تشطرت بس على سائق العمومي؟ ايش معنى؟ اطلعوا. طب ليش السولار اصلا ارتفع علينا احنا؟ ليش السولار رفعت السولار؟
0: هلا مو في الحديث انه ارتفع عالميا، بس هلا يعني احنا الحديث حتى على نزول السولار، هو قديش نزل؟ قديش نسبه مئويه نزل من السعر اللي كان؟
1: نسبه بسيطه
0: بالضبط. ما انا يعني هي الفكره انه مش هالفرقيه حتى في نزول، يعني الحديث حتى مع الاخوه السائقين امبارح كانوا يحكوا احنا رح ننتظر ان شاء الله للشهر القادم، على اساس اذا كان في نزله اخرى في السولار بصير في تحريك على سعر المواصلات.
1: اخي احمد، انا بنزل تنزيل الصور، ولكن يكون اشي متوازي. خفضونا يا عم الاسعار، خفضونا قطع السيارات. انتوا شايفين الشوارع شو متهالكة، ميتة الشوارع. احنا مش بنحكين تصليح، والله ما انت ملحق تصليح.
0: صحيح.
1: الضرائب فدام انت رفعت علي كسلطة السلطة، خفضونا الضريبة.
0: نعم.
1: من الضريبة اللي بتاخدها مني انا؟ اخي احمد، احنا من اكثر الناس اللي بندفع ضريبة في البلد. انا كل يوم بدي اعبي مثلا 100 شيكل سولار مثلا، عم سبيل المثال، قديش انا بدفع ضريبه عليها؟
0: صحيح.
1: وضريبه ظالمه. ليش هالكد بتاخذ مني؟ ليش هالكد انت بتاخذ السولار؟ يعني بتشتري السولار كهيئه البترول بسعر معين، ليش انت بتاخذ الضعف؟
0: احنا على كل حال ثائر رح يكونوا ان شاء الله في احنا في متابعه مع وزاره الاقتصاد ومع جمعيه حمايه المستهلك في موضوع الاسعار وفرقيه الدولار، وان شاء الله رح نطرح كل هاي المواضيع. ولا يهمك ثائر، سعدنا صباحك وتحياتنا لك ولكل السائقين. فاصل وابقوا معنا، والحديث عن موضوع العمال بعد الفاصل، ابقوا معنا.
2: برعايه جوال.
3: أول أرض

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: برعاية جوال

0: وفي قضايا العمال من جديد، الأرقام متضاربة حول أعداد العمال الأجانب داخل الخط الأخضر، والسؤال هل سيتم الاستغناء عن العامل الفلسطيني بشكل نهائي؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في مدينة الناصرة الأستاذ وهبة بدرنا. أستاذ وهبة صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لكل أهلنا في الداخل المحتل. ويعني موضوع العمال واستبدال العمال بالعمال الأجانب في الداخل المحتل، يعني سمعنا بعض الأخبار أستاذ وهبي عن موضوع استبدال العمال، أنه قررت الحكومة الإسرائيلية رفع مستوى الاعتماد على العمال الأجانب وزيادة عددهم إلى حوالي 400,000 عامل. والصراحة هذا يعني خبر يعني مقلق من ناحية، وحتى من ناحية سياسية ومن ناحية أيضا اقتصادية. ويعني احنا عارفين حال العامل الفلسطيني اليوم، ما هي الأخبار حقيقة في هذا الموضوع؟
1: شوف، يعني الموضوع هذا بيشير لشغلتين بالأساس. الشغلة الأولى إنه إسرائيل موجودة في أزمة كبيرة بموضوع العمال الفلسطينيين، وموجودة كمان في أزمة في موضوع جلب العمال الأجانب. القضية الأولى إنه يعني في كثير، أولا يعني كل هذا الترويج للأخبار يعني غير دقيقة وغير صحيحة، بأنه في هناك نية لاستخدام 450 أو 480 ألف عامل. ألو؟
0: نعم معك، سامعينك، تفضل.
1: ألو؟
0: أستاذ وهبي سامعينك، صوتك مسموع، يبدو فقط الاتصال مع أستاذ وهبي. رح نرجع كمان مرة نحاول الاتصال في الأستاذ وهبي. يعني والأستاذ وهبي بيحكي عن أنه الأرقام غير دقيقة وفي هذا الموضوع على موضوع عدد العمال المنوي استقدامهم للعمل في الداخل المحتل. أستاذ وهبي أهلا وسهلا من جديد.
1: أهلا وسهلا. اللي كنت أحكي أنه يعني أولا مسألة جلب عشرات الآلاف العمال الأجانب، هو يعني تحديدا العمال الهنود، هو يعني خبر غير دقيق. أولا يعني نوضح الأمور، كان في هناك طلب من الحكومة الهندية للحكومة الإسرائيلية بأنه إعادة أو استبعاد آلاف العمال الهنود الموجودين في البلاد من مناطق الحرب، سواء كان ذلك في منطقة المركز أو في منطقة الشمال في الجولان على الحدود اللبنانية. فهذا الموضوع
0: المقصود استبعادهم البحر. يعني عودتهم إلى الهند أو أنه إبعادهم عن مناطق الخطر،
1: إبعادهم عن إعادتهم إلى الهند.
0: نعم.
1: هذا الموضوع الأول، هذا الموضوع بعده ما انحسم. القضية الثانية، في هناك وثيقة داخلية لوزارة الداخلية الإسرائيلية لدائرة تشغيل العمال الأجانب، هي هنا طبعا نحكي كمان عن العمال الفلسطينيين. اللي كتب هذا الوثيقة شخص اللي هو مسؤول عن تشغيل العمال الأجانب اسمه موشي نكاش، وهو حكى هناك بشكل واضح، قال إنه إحنا موجودين في أزمة في جلب العمال، تحديدا العمال الهنود، إحنا ما بنحكي على العمال من تايلاند ومن الصين.
0: نعم.
1: أوكي. وهو بيحكي هناك إنه عم بيدفعوا يعني عمولات باهظة جدا جدا جدا للسماسرة ولشركات قوى العاملة مقابل انه يجيبوا العمال الهنود. وخذ بعين الاعتبار كمان انه شركات القوى العاملة الإسرائيلية بتروح على الهند وبتعمل تدريب للعمال، وبالآخر العمال بيجوا لهنا، يعني حتى بيعرفش، مع الاحترام للجميع طبعا ومحترام لكل العمال والطبقة العاملة في كل العالم، بس العامل الهندي بقول لك أنا بعرفش أمسك شكوش ومسمار، يعني أنا كل عمري اشتغلت حلاق أو كل عمري اشتغلت، هاي تصريحات هندي يعني.
0: وكأنه العامل الهندي غير مؤهل، يعني
1: غير مؤهل، يعني هندي بحطوا مصاري كثير على تأهيل العمال وبيجيبوا العمال لهون. وغير أنه خذ بعين الاعتبار أنه تكلفة العامل الهندي أو العامل الأجنبي بشكل عام هي تكلفة اللي تتراوح بين 7,000 إلى 10,000 شيكل غير المعاش تاعه، فعم بحطوا ملايين، يعني ملايين، وبهدروا ميزانيات على إشي مش غادرين يحققوه على أرض الواقع.
0: نعم. بالنسبة للخبر،
1: بالنسبة لل نعم صحيح، بالنسبة للخبر اللي بتعلق بال400,000 عامل.
0: نعم.
1: الخبر هذا له علاقة صحيح في جلب لعمال الهند، يعني قضية ال400,000 عامل هندي عم بيحكوا فيها، يعني عم بيتداولوا فيها وعم بيصلوا لوضع إنه هذا مش معقول ومش ممكن. ليش؟ لأنه هن بالأساس بدهن حاليا ال400,000 عامل هندي، هن حاليا بدهن 23,000 عامل من الهند، وهذول ال23,000 عامل اللي وصلوا على البلاد على فكرة، 23,000 عامل هذولا بدهن يشتغلوا في البنى التحتية وفي القطارات اللي تحت الأرض اللي عم بيخططوها في الـ في الـ في وزارة المواصلات للمترو وللقطارات في منطقة تل أبيب ومنطقة جوش دان. هذا هو الموضوع حاليا. هن بهاي الأزمة، ولحد إسه ما فيش شيء جلب مئات ألاف العمال كيف اللي بيحكوا، وتحديدا يحلوا محل العمال الفلسطينيين. هذا غير صحيح أبدا، يعني أنا بقدر أحكي لك بكل ثقة غير صحيح أبدا إنهم بدهم يحلوا محل العمال الفلسطينيين، وعندي أخبار من هنا لبكرة الصبح أحكي لك ليش بيقدروش يحلوا محل العمال الفلسطينيين. الشيء الثاني الأستاذ أحمد هنا في هذا الموضوع إنه العمال الهنود اللي جابوهن يشتغلوا في قطاعات الخدمات مثلا السياحة والفنادق والمستشفيات وحتى في بعض حتى في الزراعة عمال هن، يعني أنا بحكي لك شو بتحكي لجنة الكنيسة بتاعت العمال الأجانب، يعني مش معلومات من عندي.
0: نعم أكيد.
1: يعني عندي البروتوكولات أنا بشوفها بقرأها إنه عم بيحكوا إنه بآخر 6 أشهر بآخر أنت لهاي المعلومة لآخر 6 أشهر أكثر من 3,500 عامل هندي اللي بيشتغلوا بالبلاد بيشتغلوا في قطاع الخدمات هربوا من مواقع العمل لمواقع عمل أخرى. يعني هن أجوا بشكل منظم بشكل مرتب عن طريق شركات القوى العاملة، بلشوا يشتغلوا، شافوا إنه الإشي مش زي ما حكوا لهم، مش نفس المعاشات مش نفس الظروف، وفي حتى بحجزوا لهم جوازات السفر، فراحوا عند مقاولين ثانيين عند شركات ثانية عند بأعمال ثانية، لأنه كان في هناك اختراقات مغرية للعمل. يعني بدل ما أنت تأخذ 6,000 شيكل تعال أنا بعطيك 10,000 شيكل أو 15,000 شيكل مثلا. فهني لقوا إنه فهني وصلوا لوضع يعني بيفكروا إنه ليش إحنا ندفع نهدر هاي الملايين على عمال عم تهرب من عنا، وهاي يعني هاي مشكلة وأزمة كبيرة. فهني وصلوا هني واصلين لقناعة إنه العامل الهندي فيش عنده المعرفة وفيش عنده المهنية، حتى إنه مجرد يعني هذا إشي جربوه هني إنه يساعد في ينقل ينصب السقالة لشاهدة العمار أو لمعلمين العمار. فهذا الخبر يعني بالآخر هو يعتمد بس على معلومة واحدة.
0: نعم.
1: على 23. وعلى فكرة في ما يعني أحد هو شو اللي أثار الموضوع الحكومة الهندية بمطالبة العمال يرجعوا على الهند إنه كان في هناك أحد العمال في قتل في مستوطنة مرجليوت في الشمال، هو عامل هندي.
0: نعم.
1: فهذا يعني أشعل الضوء الأحمر عند الحكومة الهندية إنه بدناش العمال الهنود يجي لهنا، بس إنه بعدهم بيحكوا في الموضوع. ولكن الإشي الأساسي إنه لجنة الكنيسة المسؤولة عن العمال الأجانب بتقول إنه يعني ليش إحنا بدنا نجيب هدول العمال اللي هدرنا هالقد بالقد ملايين عليهم عشان يحلوا محل العمال الفلسطينيين. وعلى فكرة هذا ورد في صحيفة اسمها حدشوت ندلان اللي هي بتحكي عن أخبار سوق العقارات في إسرائيل، اللي بيحكوا تقرير موسع على 5-6 صفحات اللي بيحكي إنه إيش الفائدة من إنه إحنا نجيب عمال من الهند. وكل الكورسات وكل الدورات وكل الدورات المهنية اللي عملوها ما فادت معهم.
0: نعم. هل هذا ينطبق أستاذ وهبي، هل ينطبق على باقي الجنسيات من العمال الوافدين إلى الداخل المحتل، يعني التايلانديين على سبيل المثال، الصينيين؟
1: هذا ينطبق على كل العمال اللي أجوا من دول أمريكا اللاتينية، عفوا اللي أجوا من آسيا.
0: نعم.
1: أوكي. فهذا ينطبق عليهم. فهني اليوم شو بيسووا؟ هني بأخذوهن على المطاعم، يعني هذا ما بدوش مهني، يعني إنك تجلس في مطعم يعني شو ما بتكاش، أو بدك تروح تطلب برتقال أو حمضيات وإلى آخره، ما بده مهني. فهذا ما يعني الشغلات اللي بدها مهني مثلا في البنى في الترميمات في كثير مجالات في المستشفيات، هني بفيدوناش، يعني هني وصلوا لقرار انه بفيدوناش. فبالتالي يعني تصور انه العامل الهندي اليوم، العامل الهندي قبل ما يدخل على العمل وحتى قبل ما ياخذ اول معاش اول راتب، المشغل تاعه بيدفع عليه بين 7000 ل 10000 شيكل، هاي مصاريف اوكي. وهو قديش باخذ يعني معاش الحد الادنى من الاجر؟ 6443 شيكل. فهاي هي الحقيقه اللي اليوم، وهي ازمه على فكره. ليش؟ كل المعطيات اللي انا بحكي لك اياها والمعلومات هي بتشير لشيء واحد، انه اتحاد المقاولين وارباب العمل في اسرائيل مش ممكن ابدا ابدا ابدا انه يستغني عن العامل الفلسطيني، مش ممكن ابدا. ويهربوا العمال الهنود ويجربوا عمال من تايلاند ومن الصين من كل المحلات. يعني بدي احكي لك شغله هيك على السريع. انا كنت بالطريق للجامعه في جامعه تل ابيب وشفت عمال اجانب بيشتغلوا، يعني شوي الامر مضحك. يعني انتم بتكونش عمال عرب، بتكونش عمال فلسطينيين، وحتى عمال ال 48 بتكونش اياهم، نتيجه العنصريه وكل الجو الفاشي والكراهيه الموجوده. فانا بشوف في عمال يعني لابسين اواعي شغلوا على راسهم الخوذه هاي الطقية
0: الحماية.
1: واحد منهن صيني، واحد منهن هندي، واحد منهن تايلاندي، الرابع اللي عم بيحكي معهن وبيعطيهن توجيهات وبيعطيهن تعليمات فلسطيني من القدس من العيسوية. فانتو بتكوش العمال الفلسطيني، بس من جهة ثانية بتكون العامل الفلسطيني يعطيهن التوجيه والمعرفة. فهذا الموضوع يعني بشير لأنه شغل كثير مهم. اليوم الشرطة الإسرائيلية بتصريحاتها وببياناتها بتقول أنه بالداخل في 80,000 عامل فلسطيني بيشتغلوا بدون تصريح.
0: 80,000 عنده الأرقام بتحكي عن حوالي 37,000 بيشتغلوا بدون تصريح. 80,000 رقم مش بسيط.
1: لا هذا رقم، 80,000 عامل بيشتغلوا بالداخل بدون تصريح، اللي بيدخلوا بالتهريب وبيدخلوا عن طريق سماسرة التصاريح اللي تعرف يعني العامل بيدفع بين 4,000 ل 6,000 شيكل تمويل. هاي مش تصاريح، التصاريح على فكرة اللي بياخذوها العمال الفلسطينيين هي مش تصاريح عمل. يعني احنا لازم ننتبه لهي الشغلة، والعمال لازم ننتبه لهي الشغلة. هناك نوعين من التصريح، تصريح عمل وتصريح دخول. هني عمليا يعني اعطيك مثال بسيط، العمال اللي الاف العمال الصبح لما انت بتيجي على قرية برطعة أو بتيجي على محسوم 300 عند قبة رحيل في بيت لحم، هذول العمال معهنش تصريح عمل، هذول معهن تصريح دخول للقدس. ومن الدخول للقدس الكبلانيم والمقاولين والمشغلين كلهم بيكونوا مستنوين هناك، بأخذوهن على كل المدن الإسرائيلية. إسا خذ بعين الاعتبار أنه هذا التعاون من قبل المشغلين الإسرائيليين، هذا التعاون من قبل شركات القوى العاملة اللي بتروح بتستنى العمال بالقدس وتستناهم بالناصر وتستناهم بكفر قرع وتستناهم في كل مكان. هذا نابع من أزمة عند المقاولين، وكمان لقناعة إنه لا يمكن استبدال العمال الفلسطينيين من ناحية المهارة ومن ناحية المهنية، والعامل الفلسطيني بيحكي اللغة العبرية وإلى آخره. فهن اليوم بيشوفوا كمان شغلة، إنه في مئات القضايا اللي قدمت للمحاكم الإسرائيلية من قبل مواطنين إسرائيليين على شركات العمار، لأنه مش قادرين يسلموا لبيوت للناس اللي اشترت وأخذت عليها قروض،
0: صار في تأخير.
1: فعشان هيك
0: ألو أستاذ وهبة.
1: نعم. أنا معك.
0: كنت وأنت تحكي عن عدد العمال اللي بدخلوا بدون تصريح أو بدخلوا بالتصريح دخول وليس تصريح عمل، يعني هل يعقل أن الحكومة الإسرائيلية يعني لا تعرف في هذا الموضوع، أم في نوع من أنواع التغاضي؟
1: لا تنساش إنه
2: صباح.
0: نعم أستاذ وهبة.
1: والمشغلين المقاولين، كثير مقاولين ومشغلين هن يعني بنتوا لحزب الليكود وأصحاب مع نتنياهو. ففي غض النظر عن هذا الموضوع، لأنه نتنياهو اليوم بيقدرش يطلع في بيان يقول بدي أدخل 10,020 عامل فلسطيني، لأنه في عنده بن غفير وفي عنده سموتريتش وفي عنده شلة حكومي من المستوطنين الفاشيين، ما بيقدرش يطلع في هيك موضوع. بس أنا بقول لك، وأنا بعرف أنه يعني كبار رجال الأعمال والمقاولين عم بيجيبوا عمال فلسطينيين بالتهريب، لأنه فيش إلهن بديل.
0: نعم فيش بديل.
1: يعني حتى فيش بديل يعني. بس بالآخر يعني هذا الموضوع رح ينتهي، مش رح يضل هيك يعني. أنا بفكر إنه يعني مع كل التحفظ من موضوع الانتخابات الإسرائيلية ومين بده يطلع ومين بدهش يطلع، فبالآخر هني كلهن وجهان لعملة واحدة يعني على الوجه الدين في الموقف السياسي
0: طبعا.
1: كلهن مع الاستيطان وكلهن مع الترحيل ومع الترانسفير، بس بيختلفوا في وجهات النظر كيف يطبقوا هذا الموضوع، هذا موضوع آخر. ولكن من الناحية الثانية إسرائيل، حتى المستوطنين على فكرة، حتى المستوطنين تصور بيقدروش يستغنوا عن العمال الفلسطينيين. تصور إنه أنا بعرف إنه مثلا في عمال في منطقة في بيت لحم، أنا حكيت معهم، كل العمال بدخلوا كل يوم على المستوطنات الإسرائيلية بألاف مؤلف من العمال، بيصلوا على المستوطنات بيستنوا الجيش على البوابة الصفرة تدخلين على مستوطنة بيطار وبيشتغلوا. ليش؟ لأنه فيش بديل يعني. المستوطنين اللي معروفين بالأيديولوجيا وبالفكر تاعهم مش قادرين يستغنوا عن العمالة الفلسطينية. وهذا بالنسبة لهون كمان نفس القضية، إنه فيش إمكانية يستغنوا عن العمال الفلسطينيين لأنه فيش بديل. السؤال شو الحل يعني؟ يعني كمان من يعني شوي الموضوع فيه غباء. طب إذا أنت اليوم بتعرف إنه في 80,000 عامل فلسطيني بيشتغلوا بدون تصريح، وبتعرف إنه العامل الفلسطيني مش خايف إنه يمسكوه ويفرضوا عليه غرامة ويسجنوه، العامل الفلسطيني عم بيقفز على الجدار وعم بيستشهد من أجل إنه يجيب أولاده خبز أو صح. يعني قضية العمال اللي بيستشهدوا على الجدار، يعني خذ قرية قبلان قضاء نابلس مثلا، فيها 25 شاب عمال اللي مكسرين بجريهم بإيديهم يعني. فالعامل مش عامل حساب لقرارات نتنياهو ولا لسموتريتش ولا بن كفير يعني. أنت بتعرف بن كفير كان في بالناصري عرض استعراض لقوات الشرطة، من كل قوات الشرطة، من اليسام واليمام واللي بدك إياه، اعتقلوا عمال اثنين من جنين بعشبوا حكورة بالحارة الشرقية بالناصري، فعملوا استعراض وإنه يعني إحنا هيانا العمال هدول المخربين مسكناهن وكذا،
0: عملوا عليها قصة وفيلم على نعم.
1: وطلع بن كفير يحكي بالعبراني إنه كل حكى باللغة العبرية، قال إنه كل عملية اعتقال عمال فلسطينيين هي بعلام الحمتيت، هي عملية حربية. تصور أنت عايش
0: صور وكان الموضوع انتصار يعني.
1: يعني بالضبط. فأنت من في عندك 8,000 عامل، 80,000 عامل بدخلوا، فتفضل دخل باقي العمال يعني.
0: نعم.
1: هذا الموضوع
0: نعم. يعني أستاذ وهب، يعني صراحة الحديث يطول ولا يمل، وكل هذه الإحاطة وفعلا يعني صراحة ومعلومات. يسعدنا أنه تكون معنا في يعني مقابلات أخرى ومساحة، ونحكي كمان عن قضية العمال اللي بيستشهدوا على الحواجز وعلى الجدار وبيحاولوا يدخلوا تهريب إلى الداخل المحتل. ويعني الحديث يطول، بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ وهب بدارنا، المستشار القانوني نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، وللحديث بقية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، يعطيكم العافية. إلى
0: اللقاء. والحديث يطول، وقبل أن نأتي إلى نهاية وختام حلقتنا لليوم، نشارك معكم هذا الفيديو من قطاع غزة. ويبدو أنه تمام، فيش معنا وقت اليوم. طيب احنا بس سريعا، موضوع عندنا أزمة خبز في قطاع غزة، راح نحكي عن الموضوع غدا إن شاء الله، وهذا جزء مقطع من قطاع غزة. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين، نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله، وكثير صراحة من القضايا. كل التحية للزملاء سلام الأطرش من هندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، أضلوا بألف خير. برعاية جوال.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. استشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين صباح اليوم جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايد وسط قطاع غزة. مستوطنون يقدمون على حرق مركبتين ويخطون شعارات عنصرية خلال هجوم نفذه على قرية أم صفا شمال غرب رام الله فجر اليوم بالتزامن مع تنكيل قوات الاحتلال بعدد من المواطنين واقتحام المنازل خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق المدينة. توقعات بوصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة مساء اليوم لبدء جولة جديدة من التفاوض مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك حول اتفاق غزة الهش وإمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية. جمعية استيطانية تدشن حملة لحشد الدعم المالي للاستيطان تدعو لتقديم شيكل يوميا بهدف تغيير وجه الاستيطان في الضفة الغربية. هيئة الابتكار الإسرائيلية تكشف عن أول تراجع منذ أكثر من عقد في أعداد موظفي البحث والتطوير في إسرائيل بالتزامن مع تصاعد لافت في وتيرة هجرة الكفاءات الإسرائيلية إلى الخارج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مساء أمس تجميد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد اتصالات أجراها مع نتنياهو وحزب الله. إيران ترجح انتهاء الهدنة مع أمريكا إن استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ومقر خاتم الأنبياء يحذر سكان مستوطنات الشمال بالإخلاء في حال استهداف الضحية الجنوبية. طهران تعلن وقف فريقها التفاوضي أمس تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مع تمسكه بوقف العدوان على كل من غزة ولبنان. تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن دونالد ترامب أرسل مقترحا جديدا وأكثر تشددا لطهران بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. فرنسا تحظر مشاركة ممثلين إسرائيليين في معرض يوروساتوري للدفاع الذي سيقام هذا الشهر في باريس. صحيفة الغارديان البريطانية تكشف عن أن شبكة سكاي البريطانية أنهت شركتها التلفزيونية في قناة سكاي نيوز عربية بسبب تغطية الأخيرة المثيرة للجدل للحرب في السودان ودعمها لمجازر قوات الدعم السريع في مدينة الفشر. تقرير دولي يؤكد أن الأجهزة الأمنية الأمريكية تعتمد على بيانات ومعلومات يقدمها موقع مهمة الكناري الإسرائيلي المناوئ لحركة المقاطعة BDS لتحديد الناشطين في معارضة إسرائيل والسياسات الأمريكية الموالية لها والقبض عليهم والسعي لترحيلهم. كان هذا موجز الأخبار، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الكاتبان راج إمشاه وكريستوفر كيرشوف في كتابهما المعنون الوحدة إكس والصادر عام 24 20 ألف ميلادي سردا من الداخل لكيفية إعادة تشكيل البنتاغون لطريقة تطوير الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تركيز خاص على صعود دور الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي كأدوات مركزية في الحروب الحديثة. ويروي الكتاب تجربة إنشاء وحدة ابتكارية داخل وزارة الدفاع الأمريكية، هدفها الأساسي كسر البيروقراطية العسكرية التقليدية وربط الجيش مباشرة بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون. من خلال هذه التجربة يكشف المؤلفان كيف تحولت عملية تطوير السلاح من دورات طويلة ومعقدة إلى نموذج أسرع وأكثر اعتمادا على البرمجيات والبيانات والتقنيات الحديثة. في قلب هذا التحول تأتي الطائرات المسيرة التي لم تعد مجرد أدوات استطلاع أو ضرب تقليدي، بل أصبحت منصات ذكية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الأهداف وتنفيذ المهام بشكل دقيق وشبه مستقل. ويوضح الكتاب كيف أصبحت المسيرات جزءا من شبكة قتالية أوسع تربط بين الأقمار الصناعية وأنظمة الاستخبارات والذكاء الاصطناعي في الزمن الحقيقي. كما يناقش الكتاب أيضا كيف أن دمج الذكاء الاصطناعي مع المسيرات يغير طبيعة القرار العسكري، حيث تتنقل المسيرات في مراحل عدة تستند إلى ما يعرف بسلسلة القتل لتطال الإنسان وتوظف الآلة لهذا الغرض، ما يسرع الاستجابة في ساحة المعركة، لكنه يفتح في الوقت ذاته أسئلة معقدة حول المسؤولية الأخلاقية ودقة الاستهداف. ويركز المؤلفان على أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تطوير التكنولوجيا، بل أيضا في إعادة بناء الثقافة العسكرية لتتقبل الابتكار السريع والعمل مع القطاع الخاص، وهو ما جعل من عالم المسيرات اليوم رمزا للتحول نحو حرب تعتمد على السرعة والدقة والبيانات بدلا من القوة التقليدية. ويخلص الكتاب إلى أن عصر المسيرات الذكية ليس مستقبلا بعيدا، بل هو واقع يتشكل الآن داخل الجيش الأمريكي وغيره من الجيوش، ليكون له تأثير عالمي على شكل الحروب القادمة وتوازنات القوة الدولية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تسبب إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أزمة إمدادات عالمية حادة امتدت تأثيراتها لتضريب الريف الإنجليزي وتهدد بأزمة غذاء حتى على مستوى العالم وشيكة نتيجة القفزات القياسية في تكاليف الإنتاج الزراعي. وتقول الصحافة الإنجليزية إن المزارعين البريطانيين عبروا عن حجم الضغوطات الراهنة الناتجة عن الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة، إذ قفز سعر الطن من نحو 300 جنيه استرليني إلى نحو 450 جنيها بزيادة بلغت 70%، كما ارتفع سعر لتر الديزل بنسبة تتجاوز 100%. تتجه الهجرة العمالية في أفغانستان نحو مسارات أكثر تنظيما في ظل تزايد الحديث عن فرص عمل خارجية عبر قنوات رسمية بالتوازي مع استمرار الضغوطات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في البلاد. مصادر إعلامية أفغانية وتركية أفادت بأن السلطات في أنقرة منحت نحو 20,000 تأشيرة عمل لمواطنين أفغان للعمل في قطاعي الثروة الحيوانية والرعي في تركيا، في خطوة ينظر إليها على أنها جزء من جهود تركيا لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الريفية، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي تركي يؤكد أو ينفي هذه الأرقام حتى الآن.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
6: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: وأول أوردر

0: يومك طويل والضغوطات عليكي ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك. بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603, 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق

0: 1-800-054-1 أو 0-9-234-4914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق، مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 0500-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
3: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
4: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو، والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر، للاستفادة من فوائدها الصحية.
3: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

ما يحب أعاقبكم وما أحكي. يا سلام الأطرش. والمستمعين الكرام الأعزاء الرائعين الجميلين المنتعشين المنعشين الفرحين المبسوطين أو المكشرين، الناس اللي بيعانوا اليوم من زعلة نكد، صباحكم بدون نكد بدون مشاكل بدون أزمات بدون عصبية. أهلا وسهلا فيكم في نهار جديد، في يوم آخر من أيام السنة أيام الشهر أيام الأسبوع، في ساعة من ساعات هذا النهار. بتمنى تقضوا هاي الساعة ونص تقريبا بأمل مزدهر. كل إشي ممكن يزدهر، زي أوراق الشجار كيف تتساقط هيها على الشاشة، كمان الأمل يزدهر زي أوراق الربيع أزهار الربيع أشياء الربيع. بشوف قلوب الحب تتناثر. أنا حكيت إذا غيبت يومين الأسبوع الجاي عن هذا الأسبوع بيكون في عرس في رايا أو أكثر من عرس. كل عام أنتم بخير لكل المستمعين. مثل ما بعد الليل بطل النهار من خيوط العتمة تتسلل للأضواء، فأكيد ورا كل محنة خلف كل ألم هناك أمل يختبئ، بس إحنا مش شايفينه الآن لأنه إحنا متألمين. إحنا جوا المحنة، ورا كل أزمة في فرج، هذه معادلة الحياة. بعد كل خيبة في ناس رح تعدل الحظ والمزاج وترجع لنا الثقة. انتوا منهم ولا مش منهم؟ السؤال القوي. انتوا من هدول الناس اللي بتعدل المزاج بترجع الثقة ولا لا؟ ما بستنى الإجابة، لازم كل واحد يجاوب حاله. أحلى صباح عبارة عن كويز، يعني امتحان صغير، تسأل حالك أنا هيك ولا مش هيك؟ أنا هيك؟ أنا مش هيك؟ والله ما أنا هيك. سلامتك من ضربة الكريك. لمستمعينا ومشاهدينا أحلى صباح، أهلا وسهلا فيكم بدون تسميات بدون أسماء، رغم أنه أسماءكم مهمة وأكيد رح أشرحها وأحكيها وأقرأ رسائلكم بعد شوي في الواتساب.

0: مين اللي بيغني؟ هو واحد ولا واحدة؟ مين اللي بتغني؟ يلا رقم الواتساب عشان الناس اللي جدد 0592. أنا لما بطلع إجازي وبرجع بكون ناسي الواتساب، بستنوا أركز. تمعنا؟ استنى شوي، شو رقم الواتساب تبعنا؟ 0592 42.
1: أن إيه بقى؟ أن أيوة أن
0: والله شو الرقم؟ بلا بلا 0592 42 1 2 2 2. لا صباح الخم، صباح الخيرات يا عمار، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ شكرا لصباحك الجميل، صباح الورد لجواد اللي بلش من التسعة صباح الأحلى صباح. شكرا يا عبود، أهلا وسهلا بيك، كيف أنت؟ كيف حالك؟ يا عصام، عصام بيقول لي كان امبارح في خيانة وكاينين في برنامج أحلى صباح يسمعوا في ماجد الرومي، مبروك عليهم، ما بحبها. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك. يعني هاي مسمينها خيانة؟ أنا فكرت في إشي أسوأ، عاملين إشي من وراي، حاكين إشي من وراي، ملناش إلا فادي ماضي يقر ويعترف.
2: شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
0: وأنا بحكي مع إني مش شامة، مع إني ما بشم هاي الأيام، بس أنا شامة في ريحة، ريحة حلوة مزهرة، والله حكيت إنها هاي ريحة ألترا سمارت، عرفتها من بين وين في روائح بميزها بطولها من بين 50 ريحة. طبعا إنها البريق الزهر الأخضر الأزرق إيش هذا اللون الرابع؟ بنفسجي، بتنجاني، العنابي، طب شو هو؟ واحد فيهم. ألترا سمارت، الروائح التي تعطي للبيت، الاستوديو، للفنادق ريحة منعشة. صباحكم خير يا أبو آدم حجاوي، سندس الغالي، يسعد صباحك يا سندس. أهلا بموسى، مجاد مناصرة، صباحك ملوخية خضراء. الله الله، يا سلام على الملوخية. أهلا وسهلا مجددا بالبريق، وننتقل إلى عالم الملوخية الخضراء اللي موسمها بلش. الملوخية تحتاج إلى رز. والله
2: شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة،
0: طبعا رز الضيافة كله نحافة، شطور ما بتكسر ما بخبص، كمان كل حبة أختها مع أزكى طبخة ملوخية، بدها أكيد رز الضيافة بشعرية أو بدون، بألوان أو بدون، لأنه في ناس بتحب تخلي الرز أصفر تحط عليه أشياء منكهات، وفي ناس بتخليه أبيض زي التلج. صباح الورد أبو رند، حسن أسعد، صباح الورد لأبو جواد اللي بعت لنا صورة لطالبات واحدة من المدارس اللي احنا بنشوفهم دايما بمزعوا فيها الكتب وفيها الدفاتر وبيرموا فيهم في الشوارع، على الشوارع، وصبايا يعني مش صغار. هذا انعدام ثقافة وانعدام تربية، لا في تربية ولا في تعليم للأسف، سامحونا. ما هو الطالب بيطلع من المدرسة بيعمل هاي العمايل، شو كنتوا تسووا طول السنة انتوا معه؟ فيش تربية؟ الأهل شو بتعملوا؟ كيف يعني يكب أشياء على الأرض وعلى الشارع؟ التسوق متعة جميلة.
2: شيني إكسترا،
0: يي شو بحبوها. التسوق عند النساء عالم آخر، شكل آخر، حب آخر. يعني بتحبك آه هي المدام، بس بتحب التسوق أكتر، بتحبك كتير، تحترمك، بس عندها احترام غير شكل للسلة في الشيني اكسترا. احملوا دب، احملوا دب، عبي هالسلة في الشيني اكسترا، عروض لا تتوقف. بعتقد اليوم الأخير في عرض الشهر تبع شهر 5 وحتى 2/6 في كل الفروع. صباحك فل يا منى، منورة بوجودكم يا مجدي. قاسم سلامة، عبد الحق، علي علي، أهلا أهلا يا أمير زيدان، كيف الحال يا أمير؟
2: شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
0: فخر وافتخار، افتخار اسم حدا على فكرة. الفخر يأتي من الإصرار والثبات والنجاح والجودة، وكلهم يتمثلوا في الجنيدي. إصرار، استمرارية من عشرات السنوات، ونفس الجودة بل وأحسن. فصباحك يا أمير زيدان وعزام، صباحكم مثل اللبنة البلدية المدحبرة بزيت الزيتون، دايما بتليق على الخبز المحمص، بتليق على الخبز الطري، بتليق مع الشاي زاكي، مع البندورة والخيار زاكي، لحالها زاكي. حملت البطاقات، سيب الكاش، خلي الكاش عندهم وخلي البطاقة في جيبتك، أمن وأمان أكثر. ودخيلك لا تحفظ الباسورد تبعت بطاقات الصراف الآلي مع البطاقات، هذه حركة مش ذكية أبدا. نصيحة من بنك القاهرة عمان. بما أنه بلشنا دخلنا على الفرنسي، ما شاء الله علينا، نصبح على على على على من إلى علي ماضي. خلص راح العيد وراحت الأضحية يا علي. صباح الورد يا أنس رداد، أهلا بأم عبد الله ذياب. شو الغدا اليوم يا أم عبد الله؟ طبيخ ولا نواشف ولا عالزغلول؟ النية، النية دايما عالزغلول، بس الشاطر اللي بيطبقها.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إجنادي إنا كنا.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
2: بالحكيم الحكمة الصح.
1: نستقبلكم يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
2: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
3: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالصفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
4: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
5: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: ريت كلمة عمرها ما عمرت بيت. يا ريت. أخ لو معي منجنيق. شباك هاي النافذة على الهندسة الإذاعية عندك سلام صغيرة. لما نجيب منجنيق بنفع ولا كبير عليها؟ لازم نكبرها بعدين بجيبه. الأملاك يحضني ويصبح علي وساعتها. ليش المنجنيق؟ لأنه فكرة ذكية حلوة هيك.
1: لا وقديمة
2: واسطة من نفسيها مش
0: تراثية هيك.

0: أهلا بكم بمعاليكم يا يوسف من قلب السويد، بحييكم.
1: هلا هلا معاليك، هلا هلا هلا.
0: على سيرة المعاليك، العيد لسه جديد وهيك، أكلتوا معاليك؟ معاليق بالقاف، لأنه بالكاف بيزعل معالي، فأكلنا معاليق. أهلا يا أبو وسيم، نور بوجودكم، بحضوركم، باستماعكم، بكلماتكم. أهلا يا حازم الشيخ اللي بيسألني وين أنوار وبضحك، إيش بدك يا حازم؟ أه؟ والله أنا جاهزة أخذ إجازة أرجع، إذا حبيتوا الموضوع باخذ يعني بنفس قوي. وين بدي أسافر؟ وين بدي أسافر سفرة طويلة؟ شهرين ثلاث لازم ندور لي على دولة حلوة. يلا الفقرات الجدية هلأ، عاد ما بين الجد والمزح هيك وهيك. سأنتقل الآن إلى بورصة فلسطين، حيث تم الإعلان مع مطلع هذا الشهر، يعني باليومين اللي فاتوا، يعني مبارح أول مبارح، في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة لكل الشركات المدرجة وفقا لمعايير الشرعية المعتمدة، تم الإعلان عن تحديث شركات عينت مؤشر القدس الإسلامي مع بداية هذا الشهر كما قلت. طبعا هذا التحديث يسمح للمستثمرين بالتعرف بسهولة على الشركات اللي عندها طلبات مستوفاة للاستثمار الإسلامي في السوق الفلسطيني، لكن معلومات أكثر عن هذا الموضوع وإن شاء الله بشكل مبسط يقدمها ثمين كايد، مسؤول وحدة الامتثال في بورصة فلسطين. لسألناه في البداية عن، مش عن التحديث وإنما عن مؤشر القدس الإسلامي تحديدا، شو هو؟
2: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا.

0: طبعا المقابلة مسجلة، لكن احنا اخذنا زبدة هاي المقابلة، فبالتالي ما بدي اسمعكم مقابلة طويلة، اخذنا زبدتها عن موضوع تحديث مؤشر القدس الاسلامي.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين الكرام.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك.
1: حتى نعرف شو هو مؤشر القدس الاسلامي، المؤشر بشكل عام هو مقياس او اداة احصائية تستخدم لقياس التغيير في اسعار اسهم مجموعة من الشركات بهدف إعطاء يعني صورة عامة عن أداء السوق أو أداء قطاع معين خلال فترة زمنية محددة. يعني نقول بمعنى آخر، بدل متابعة سهم كل شركة لوحدها، لا، منجيب مجموعة شركات معينة منحطها في مؤشر ومنقيس أداء هذه المجموعة ككل. إحنا عندنا مثلا مؤشر القدس اللي تم إطلاقه في سنة 1997، حاليا يضم 16 شركة. هذا يشمل الشركات الرئيسية في بورصة فلسطين، الرئيسية من حيث القيمة السوقية، حجم الشركة، القيمة السوقية ونشاط التداول الشركات. في عندنا مؤشرات أخرى اللي هي مؤشرات القطاعات اللي تم إطلاقها في سنة 2006، هذه بتخص كل قطاع لوحده. احنا عندنا 5 قطاعات: البنوك، التأمين، الخدمات، الاستثمار، الصناعة. هذا المؤشر يضم الشركات اللي تعمل في هذا القطاع. إضافة لهذه المؤشرات، في سنة 22 أطلقنا مؤشر القدس الإسلامي يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعددها حاليا حسب التحديث الأخير هي 18 شركة. دار هذا المؤسس هذا المؤشر عفوا تم بسنة 2022. بهذاك الوقت إطلاق هذا المؤشر جاء ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة سوق رأس المال اللي هي المتعلقة بتطوير نظام بيئي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، واللي من ضمن أركانها كان إصدار ضوابط منظمة لمؤشر إسلامي.
0: وطبعا التحديث شو بيحمل أهمية أستاذ ثمين للشركات المدرجة؟ طبعا نحكي عن 18 شركة يشملهم هذا التحديث ويستفيدوا منه، صح؟
1: لا، هو 18 شركة اللي مدرجة حاليا بالمؤشر. التحديث احنا بنراجع جميع الشركات المدرجة عندنا اللي هي 47 شركة كل سنة بناء على بياناتها المالية السنوية. هذا التحديث كثير ضروري وكثير مهم، لأنه بتعرف من سنة لسنة بتتغير البيانات المالية للشركة، فبدنا نشوف بياناتها المالية الجديدة ونطبقها ونعكسها على المعايير المعتمدة عندنا، حتى نشوف الشركات هذه متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ما زالت، أو أنه في شركات جديدة دخلت أو شركات طلعت من المؤشر. فهي المراجعة ضرورية حتى نعرف هي الشركات اللي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
0: طيب قديش بهم هذا، أو قديش ممكن يفيد المؤشر بشكل عام وهذا التحديث بشكل خاص المستثمرين في فلسطين اللي حابب أنه يستثمر في فلسطين، سواء محلي أو مستثمر دولي أو مستثمر عربي إلى آخره؟
1: طبعا هذا الشيء كثير مهم للمستثمرين، لأنه في فئة كبيرة من المستثمرين المحليين أو الخارجيين بيكونوا معنيين للاستثمار في شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وإحنا عشان نقدم لهم هاي الخدمة درسنا كل الشركات اللي عندنا، درسنا بياناتهم المالية، نشاطهم الاقتصادي الرئيسي، وقدمنا هاي الشركات لهم ونشرناها على موقعنا الإلكتروني إنه هاي الشركات هي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. هاي بتسهم في جذب مستثمرين جدد للبورصة، وبتخلي اللي بيستثمر يستثمر هو مطمن إنه بيستثمر في شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمن معايير معتمدة من أعلى الجهات الرقابية في البلد.
0: كدليل، يعني كدليل للتعرف على شكل الاستثمار وأهمية هذا القطاع مثلا، وكيف إلى أين يذهب طريقة عمله في فلسطين، فهذا دليل لكل من يريد أن يستثمر في هذا القطاع الإسلامي المالي. طبعا
1: صحيح. وإحنا بالنسبة عندنا برضو المعايير اللي اعتمدناها يعني هي معايير دقيقة. مثلا الشركات اللي تشتغل في قطاع الصناعة نشاطها معروف إنه تنتج سلعة معينة، لكن خلال سنة مالية لنفترض إنها أخذت قرض بفائدة أو استثمرت مبلغ بشركة غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو أودعت مبلغ بفائدة. هنا إحنا طلبنا البيانات المالية من الشركات المدرجة، زودونا بها مشكورين، وكنا بفحص هاي البيانات في معايير محددة إنه لازم هاي المبالغ مثلا المقترضة أو المودعة ما تتجاوز نسب معينة، وفي آلية للتعامل معها. بناء على هاي المعايير إحنا قررنا إنه هاي الشركات بتكون ضمن المؤشر أو خارج المؤشر
0: أو خارجه. نعم. ثمين كايد مسؤول وحدة الامتثال في بورصة فلسطين، شكرا جزيلا ويومك سعيد.
1: شكرا لك. شكرا.
0: يا سلام.

0: الأغاني الشعبية لبلاد الشام. دق الماني، أحلى صباح ناصع البياض. ناصع البياض هذا تأثير مسحوق الغسيل من البريق.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: أي نعم. مين سما أحلى صباح؟ يتربى بعزه. مين اللي سما؟ أنت يا سلام كنت بالبدايات. مين سما؟ أنت؟ أنت؟ أنت اللي سميته صح؟ تعرف أنه أحلى صباح كان يجي على الساعة 8 بداياته، لما أنا جيت كان على الساعة 8 نطلع فيه، كان حلو كتير. الساعة 8 عن جد حلو، عيني على الساعة 8. شو رأيكم؟ صباح الورد يا داليا، كمان أنا miss you all of you. أهلا بسلام إم مريم من الأردن، بتصبي على إخوتها والدتها على أهلها كلهم في فلسطين. الله يسلم عمرك يا أسمرية، دمها خفيف، خفيف الدم، رائعة جميلة كلامها حلو. الله يسلمك أم عماد. حسن قلود منوره بهالحلوين. الراديو نور يا أيمن، متأكد؟ حمودة حمودة. الراديو جهاز. الإذاعة هاي، الراديو هو الجهاز اللي بتسمع لنا منه. بس اليوم
2: مش الناس عادي. معادي. والمذيع ده مش ناس؟
0: لا
2: طبعا
0: لا،
2: خلاص يبقى ينشكح بالحروره ويتبربر بالبرار.
0: مش صحيح،
2: ينشكح ده بس، انت حمار، انت مش عايش. خلاص
0: المذيع مش انسان، مش ناس.
2: ايوه انت صمت طن طن والاذاعه المحليه.
0: كل الصباحات لإلك يا رامز عبد الباقي، ولا شكري الياباني اللي بروح وبرجع وبخليه وبتركه وبضل ياباني. أبو يامن أبو إدريس، تحياتي لإلك. ولا والله مرضت وخلصت، مش شكلي بدي أمرض يا أبو يامن. هالمرضى صلها أسبوع بالضبط، مش راضية تفل ولا تحل ولا تمل ولا تكل. زي يا ريت نتعلم احنا من الفيروسات والامراض كيف هي بتملش، بتضل ماسكه. حموده يا جاري يا جاري، بتدلل مشعل نار يمه، بتدلل مشعل. حموده مشعل النار، تعرف ليش؟ علشان بده يعمل مشاوي، مشاوي الزغلول هش ونش. بحاول يقلد الزغلول حموده جارها اللي بتغني بس على الفاضي. حموده لا تغلب حالك، زي الزغلول فش. بالمناسبة بدنا نبارك ليونس ابنه للبيج بوس في الزغلول بالمولود الجديد محمد، يا رب يتربى بعزكم وعز الوطن. مبروك يا ابو سلطان وام سلطان وسيد سلطان وسته وعمامه واخواله خالاته وعماته، بلاش يزعلوا. صباح الورد أنس حمدات، كيفك؟ شو أخبارك يا إم محمود؟ برنامج منور بكلامكم لا شك. كيفك يا نجود دراغمة؟ كويسة؟ عرفت أنه أنت بتراقبي بكراسي الراية، في كرسي جديد أو كرسي قديم؟ أي كرسي؟ الكراسي هي هي على فكرة، ما حدا، ما في إشي متغير. بس لفتي لي نظري، ليش ما يجيبونا كرسي جديد؟ جعبالي. خلونا شوي نبعد عن حمودة. انهيار واضح على أسعار الخضار في بعض الأصناف، عن جد انهيار واضح. سلام بحكي لي الصبح انه نزل منشور بيحكي عن هذا الموضوع، فهاجموا كتير ناس وهاجموا المزارعين بانه طول السنة بيكسبوا، طول السنة بيبيعوا. لا، هم مش طول السنة بيبيعوا بأسعار عالية، المزارع تحديدا، والأسعار اللي بتوصلك انت كمستهلك ما بتكون الفائدة رايحة للمزارع دايركت ومباشرة، المزارع بيكون ماخد جزء بسيط منها، هذا إذا أخذ، لأنه لعبة تجار، تجار كبار، تجار متوسط، ونقل إلى آخره من مكان لمكان. فالمزارع يا حرام طول السنة بتضل أرباحه محدودة تقريبا، إلا بمواسم معينة ومع منتجات معينة. المزارع ما حدا بتطلع له، انتبه انه كل الكوارث البيئية، كل المشاكل، الصقيع، المطر، البرد، الشوب، ما حدا بتطلع على المزارع، لا بعوضه ولا بتطلع عليه. كمان تيجي الأسعار وتنهار بهذا الشكل بعد رش ومي وتعب وراحة ورايح جاي يراعي ويدير باله تفهمين ايش المزارع. خلونا نسمع أسعار سوق الخضار في طول كرم، كيف تبدو اليوم مع أشرف عودة الله؟
3: صباح الخير إليك لجميع المستمعين، نتكلم من مدينة سوق طول كرم 2/5/2026 يوم الثلاثاء. هناك انهيار تام لأسعار الخضار. رح نبدأ بالخيار، صندوق الخيار من 4 إلى 5 شيكل، ثمن حبات زهرة 10 إلى 15 شيكل، صندوق العجمي ما يقارب 12 كيلو 20 شيكل، صندوق الكلاسيك الألف 20 شيكل، كرتونة البندورة من 20 إلى 25 قطف، كرتونة البندورة حب 15 شيكل، كيلو الفاصوليا الخضراء شيكلين، كيلو الفاصوليا الصفراء شيكلين، 5 حبات ملفوف 12 شيكل، صندوق البطاطا من 30 إلى 35، جمبر خضراء 20 شيكل، الألوان 20 شيكل، رفيع الأسود 10-12 شيكل، صندوق الكسة 35 شيكل، صندوق الذرة 20-25 شيكل، كيلو الملوخية شيكل ونص، فلفل الحار 20-25، كرتونة البصل 20 شيكل. هاي أسعار الخضار، انهيار تام للأسعار الخضار. راح ننتقل إلى الفواكه، تفاح الأحمر 6 شيكل، تفاح الأبيض 6، كرتونة التوت 20، كيلو العنب 6 شيكل، الجرانك 10، الخوخ 6، مشمش 10، موز 4، برتقال شكلين، شمام كرتوني 20 شيكل، صندوق شوال الجزر 6 شيكل، شوال البطاطا 9 شيكل، شوال البطاطا الأبيض 9 شيكل، كيلو أبوكاد 11، مخال البطيخ من 250 إلى 350 400 شيكل الألف. هاي الأسعار اليوم من مدينة سوق طول كرم، والسلام للجميع.
0: سلام لك أشرف، شكرا جزيلا، مغلبينكم معنا، يعطيهم العافية المزارعين، لأنه ما حدا بتعب تعبهم، ولولاهم للأراضي صارت بور، صرنا نشتري حبة الخيار والبندورة من عند ناس تانين. ادعموا صمودهم، اشتروا منهم، اللي بصحله بيعرف مزارع معين يعني يشتروا منه بشكل مباشر، أو من التعاونيات، أو من المحال اللي بتجيب هاي البضائع مباشرة.

0: سميرة بتسألني قديش سعر الذهب اليوم. والله ما بعرف يعني، رحم الله امرئا قال لا أعلم. بين 90 و $105 دينار للجرام. بفكر للأونصة.
1: هدك يا غصن
0: الأونصة ب4000 لساتها.
1: مثل الرمح الشام
0: 4000 وإشي وكسور. خلاص خلينا 4000 وإشي وكسور. كانوا دائما في الرياضيات يقربوا لنا الكسور، يعني يقربها على رقم صحيح، إلا في الذهب بدك تدفع الكسر قبل

بنبقى لهم الذهب. صباح الخير لأريج الشعراوي، كل عام وانت بخير يا أريج. حبيب أبو زريق، معارف عطاري، محمود حمادني، عبيدة، صباح الورد يا عبيدة، لمراد، خالد أبو خالد، يعطيك ألف عافية، يعطيك تير ضيق بيحكي لك. أهلا يا منتهى، ليش زهقان يا منتهى؟ بتحكي صباح الخير هيك ورايحة، وين رايحة؟ تعالي. عيدك سعيد دايما يا عمار الزربة، أهلا بسيف.

اسأل اللي بحكي معها. عندها ذهب؟ عينه على الذهبات أو على المصريات أو على الحساب اللي في بنك القاهرة عمان. لا قدرت أقول ما

0: تخيل الذهب فيها ينشغل. يكونوا هالأساور محطوطين مشغولين فيها. شو حلوة، أحلى منا إن شاء الله. يعني عالم الذكاء الاصطناعي عالم بتغير كل يوم، ممكن تصير الأشياء تضحك علينا. سندس بدها أغاني للف الدوالي. حلو، أغاني للف الدوالي. لو سمحت تكون الأغنية ما تعمل الورقة مواربة، لازم تكون زي الأصبع. برز الضيافة ولا لا يا سندس؟ رز الضيافة الأطيب. وإذا بتحطوا كمان الدوالي مع رب البندورة، فأكيد بندورة الضيافة اللي هي رب البندورة تبع الضيافة شيء فاخر. بس مش من الآخر، فاخر لحاله. فادي بتلو باعتلنا بسم الله أرقيك، ومن أي حرباية تغريك، ومن النسوان يشفيك، وعن البنات يعميك، حصنتك من كل خفيفة لفيفة، ومكحولة العيون اجعلها كفيفة.
1: فادي ايش؟
2: فادي ديجيتال.
1: ديجيتال؟ انتو من دجاجة لتوين؟ يعني من اي رسيفر؟
0: هاي فادي حلوة، تبعتها للنساء، لازم نعممها على السيدات. بعد مع كل طلعة لجوزها من الدار تحطوا هاي، تحصنوا فيها. عامر قطيط، عامر قطيط يا سلام، بعت لك صورة تحديدا، هاي إلك بيحكي. الصورة هي عبارة عن مسخن مع بصل، بيتزا بصل، بيتزا بصل فلسطيني.
3: ربنا يوقف لك أي حاجة في أي حتة شيخ.
0: هلا يا محمد عابد، شو أخبارك؟ محمد أبو فخيدي وصديق البرنامج عدنان الشعيبي، يا صباح الأشياء اللطيفة دائما. أنت تعودت على غيابي، ستايل البرنامج في غيابي تعودت عليه. سلام، أوكي أوكي، أنت والمستمعين. يلا تغيير تعديل هيك بعض المدخلات على أحلى صباح، أشياء خفيفة. الدكتور طالب دكادك طبعا هو واحد من أكثر الأسماء معروفة في فلسطين للتنمية البشرية، عنده فيديوهات كتير على التيك توك، بحب إنكم تشوفوها، وبحب كمان إنه نعرضها في البرنامج لأنه بيرشدنا لشغلات كتير ما بنكون منتبهين لها. فبقول لك إياك تختم الحديث مع أي شخص أو مع مجموعة أو أي مجموعة بهالطريقة. ما بعرف شو هي الطريقة، طيب ليش؟ كيف أختم؟ كيف أختم أي كلام أنا بكون أحكي مع الناس؟ أنا بحاجة عشان البرنامج كمان أعرف كيف أختم الحديث والجملة معكم على أذانكم وعلى مسامعكم. دكتور طالب الكارك،
4: إياك ثم إياك أنك تنهي حديثك بهاي الطريقة. طيب يا جماعة الخير، أنا هيك خلصت اللي عندي، شكرا لكم ونشوفكم على خير. بعد ما عملت أنت لقاء رائع وحديث متميز، بنيجي عند الخاتمة ومنخرب الدنيا وبنقتل الطاقة اللي وصلنا لها. بدل هيك كتير مهم بعد ما وصلنا الجمهور لتوافق معين حول الفكرة اللي عم نطرحها، مهم نطلب منهم شو بدنا يفكروا يحكوا أو يعملوا. مثلا بنهاية لقاء اليوم عن أهمية التواصل اللفظي عند القادة، بدي أطلب منكم تعيدوا التفكير بأهمية إتقان مهارات الحديث، ومن اليوم ابدوا احكوا أمام أصدقائكم وزملائكم أو أهلكم، لأن التطبيق هو أفضل طريق لنقل المعرفة إلى مهارة، حتى فعلا تقدروا تطلعوا القائد الواثق اللي بكمن بداخلكم، وهيك ساعدتوا الجمهور يعرفوا إيش يعملوا بس يطلعوا من عندكم من القاعة. التحدث أمام جمهور مش بالصعوبة اللي تخيلناها. بدكم تعرفوا أكتر؟ نزلوا الكتيب اللي في البايو.

13 دقيقة بعد الساعة العاشرة. على مشارف الفاصل الإعلاني صباح الورد لا أم الصادق نور نوركم أنتوا طبعا. شكرا يا منى الله يسلمك. ما بدها اثنين يحكوا فيها لما صوته بيتغير بيبين طبعا. مصعب الجدع كيفكم وكيف دير شرف يا مصعب؟ كيف الزغلول عندك والهش والنش؟

0: يبارك فيك يا مجدي بواطني، يسعد صباحك، وإن شاء الله هالكلام نبعته لأنوار خليها تنبسط، منك أعطيتها نجمة وعلامات كويس. صباح الورد ام كرم، علا ابو عون، منير ابو غليون، اياد اللي بيقطع القارات، يعني مش كتير قارات بيقطع، بس ولا قارة على فكرة، بيطلع من قارة اوروبا علينا مباشرة في الشرق الاوسط من ايطاليا. احد المستمعين بيقول بده من بنك القاهرة عمان يحطوا صراف آلي في عتيل اذا امكن. والله وعد هاي الرسالة تروح لعنا التسويق في رايا لحتى ينقلوها للشباب في بنك القاهرة عمان. وعد. صارت عندهم يا صاحب الرسالة اللي ما بعرف مين هو. مصطفى الترابي، شلونك؟ شلونك عيني شلونك؟ إن شاء الله صحتك منيحة. اليوم عيد ميلاد أنس رداد، العام السعيد والعمر المديد والصحة إن شاء الله أقوى من الحديد، كل سنة يا أنس. أيمن حسين، مش فاهمي رسالتك، يعني وضح لي إياها، هي نكتة مبينة إنها أنت بتحاول تخفف دمك، بس احكي لي إياها لأنه مش فهمتها والله.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
4: لو بكرة نهاية العالم هنزل أفول عربيتي واخدها وعدي عليكي ننزل نتفسح.

0: نعناع وليمون.
1: هات لنا بالبلبل
0: من أفريشة
1: علشان نعمل بلالين.
0: لبن أب.
1: هات لنا بالبلبل
0: لهضم أسهل.
1: أنا عاوز أكون
0: من الجنيدي.
1: هات لنا بالبلبل
0: الطريقة الأفضل لتقديم اللحمة الخروف مشوية قليلة الدهون في الزغلول. سر الغسيل اللي طالع ريحته ومفحفحة في كل الحارة شو هو؟ معطر الغسيل سمارت أو مسك من البريق. عشني إكسترا. سر الذين يحبون التسوق كله في مكان واحد والاستفادة من العروض.

0: الدولفين حيوان ظريف لطيف. ليش ولا حدا جايب لنا دولفين على البلد؟ نتسلى معه. احنا بندفع بس مش كاش، مع بطاقات بنك القاهرة عمان.
1: هات لنا بالباقي البنك علشان نعمل بلالين.
0: صباحك طيب يا ابو مازن، المعلم يوسف وصبايا المشغل. احلى احلى احلى صباح لإلهم. علي ماضي بيسألك يا عفيف، إذا بتسمعنا ليش طالع زعلان وطالع من جروب أصدقاء للأبد؟ لازم تبعتوله على الخاص تسألوه يا علي ماضي. أبو أحمد اسأله. أماني زيد، أبو زياد ما خسر رشح، محمد علاوني أبو شجاع منور بوجودكم بحضوركم، فل طاقة ونشاط دايما معك يا ميمون عياد. مجد الناطور يسعد صباحك. شكرا يا ام عبد الله، الله يسلم عمرك وكل عام وانتم بالف الف خير وصحه. ليش المستمعين، بعرف يا سلام، ليش المستمعين بيحكوا انه انت كاين فايع يومين وبعدين لليوم فايع، هيو ما شاء الله عنه ابتسامته من الدان للدان، اشوف مش شايفتك منيح في ابتسامه، اشوف الاسنان لانه مو اللي ببينه، ما في اسنان مبينين، معناها مش ابتسامتك من الدان للدان. أنت مبتسم؟ تضحك؟ Good. إذن سننتقل إلى فقرة التغذية العلاجية. بعض المشاكل تحتاج لبعض الحلول، وبعض الحلول تكون مصدرها الأغذية اللي منتناولها أكثر من أي شيء آخر. لكل الصبايا أو حتى الشباب ربما ذكورا وإناثا اللي بعانوا من تساقط الشعر بشكل مزعج، هاتوا نشوف شو هي التغذية العلاجية المناسبة لحالتكم اللي ممكن تساعد الشعر على الثبات على القوة وإنه ما يتساقط بهذا الشكل ويتقصف. منار عثمان أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي، صباح الورد يا منار.
2: أهلا يا صباح الورد عليكم وعلى جميع المستمعين، وكل عام وانتم بألف خير يا رب.
0: كل عام وانت بخير يا منار، أهلا وسهلا، نورتينا مرة جديدة منار.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: كل غالبية كل الجسم يعني المصدر الأول للغذاء للطاقة للعلاج حتى لحماية النفس وللوقاية هو الغذاء، والشعر من أكثر أجزاء الجسم اللي بيتحكم فيه الإشي الداخلي، شو بناكل بتطلع على الشعر، صح ولا مش صح هاي المعلومة؟
2: صحيح صحيح. هو هلأ هو فكرة الشعر، هلأ الشعر هو جدا بتأثر في التغذية اللي بتصير داخل الجسم. نعم. يعني هو من أكثر الأشياء اللي بتأثر. هلأ في البداية إحنا مثلا اليوم رح نحكي عن أنواع عن مثلا مرض تساقط الشعر والتغذية المناسبة لتساقط الشعر. هلأ في البداية إحنا خلينا نعرف إنه هو شو سبب تساقط الشعر عشان نعرف إحنا كيف بدنا نعالج الموضوع أو كيف بدنا نحل الموضوع.
0: هلا اكيد منار انت محضرتي لنا كتير اسباب وكتير مشاكل صحيه بجوز مرتبطه بتساقط الشعر، ولكن احنا صحيح. في المرحله التاليه من كلامك رح نركز على التغذيه اكثر، وبالتالي يعني
2: صحيح.
0: نعالج المشكله، نعالج الحل، نعالج السبب وننتقل للتغذيه. فشو هي ابرز اسباب تساقط الشعر؟ تفضلي.
2: هلأ بالضبط، هلأ إحنا أول إشي عشان نعرف إذا إحنا بدنا نعالج الموضوع بالتغذية أو لا بدنا نشوف شو الأسباب. هلأ في أوقات في بيكون أنواع تساقط شعر اللي هو الوراثي بيكون بسبب الوراثي، هلأ في أنواع تانية اللي هي ممكن يكون تساقط الشعر بسبب فترات معينة، وهذا أخص عند النساء عند الحمل والولادة عند الرضاعة في فترة الدورة الشهرية فترة الحيض، ممكن يكون بعد مثل صدمة مفاجئة أو توتر مفاجئ. هلأ بعد ذلك في تساقط للشعر مربوط أكثر في اضطرابات الهرمونات اللي هو مثلا بيكون يا إما عندنا خمول بالغدة الدرقية أو بيكون في عندنا مثلا مشكلة تكيس مبايض. هلأ الإشي الأخير بيكون في عندنا تساقط شعر بسبب النقص الغذائي اللي هو بيكون بسبب نقص الحديد أو نقص فيتامين د أو نقص الزنك أو نقص حتى البروتين. فهون يعني بتم علاج موضوع تساقط الشعر بناء على الحالة الموجودة عندنا أو بناء صحيح. على المسبب الرئيسي.
0: فشو كان السبب؟ شو تشخص السبب؟ يعني في مشكلة معينة لازم تتعالج وبعديها مننتقل للي هو

0: موضوع اللي الواحد بعد ما يعالج المشكلة
1: صحيح.
0: ياخد الأدوية المناسبة ينهي هاي المرض أو الحالة، بننتقل لأنه يصير الواحد بالوقاية يدير باله على شعره.
1: صحيح. هلا ما هو فهون بيجي يعني يجب الذكر انه مهم جدا اذا الشخص بدا يشوف عنده في مشكله تساقط الشعر انه يروح يعمل فحوصات، لانه ما بينفع انه هو ياخذ من حاله حديد او ياخذ من حاله بيوتين او ياخذ من حاله مكملات اللي بتزيد من نمو الشعر هو ما بيعرف المشكله.
0: طب ايش منار، ايش هي الفحوصات اللي ممكن اللي بتعاني مثلا من تساقط الشعر بشكل كبير؟ يعني في صبايا بتقول لك بمسك شعري بينزل يعني كميه كبيره، شو الفحوصات اللي لازم يعملوها؟
1: صحيح. هلا بخصوص الفحوصات لازم يعمل اللي هو فحص الدم الكامل اللي هو السي بي سي، لازم نعمل فحص مخزون الحديد اللي هو الفرتنين، ولازم نعمل مخزون الحديد نفسه اللي هو الايرون وفيتامين د والزنك وفيتامين بي 12 وممكن اللي هو الفيتامينات بي الثانيه. مهم جدا عند السيدات انه نعمل اللي هو هرمونات الغده الدرقيه اللي هو التي سي اتش ولا والتي 4.
0: هذولا ممكن ياخذوهم باكج على فكره، يعني ممكن يعملوهم علشان هاي المشكله تحديدا.
1: بالضبط. هلا ممكن هلا وكمان ممكن انه احنا ناخذ فحوصات اللي هي الاستروجين او هرمونات الحليب او اللي هي الفحوصات الخاصه في تكيسات المبايض، لانه هون ممكن انه احنا نرجع يعني نرجح الموضوع انه في عندنا مشكله تكيس مبايض مؤثر على تساقط الشعر.
0: طيب بالوضع الطبيعي يعني عملوا فحوصات ما في أي مشكلة يعني لافتة للنظر في الجسم وفي تساقط بالشعر لنفترض، شو أبرز العناصر الغذائية اللي لازم الواحد يركز عليها لوقاية الشعر من التساقط أولا ولحمايته ولتعزيز قوته؟ يعني بشكل عام إيش المواد الأساسية اللي بتشوفوها مهمة في علاج تساقط الشعر أو تقوية الشعر بشكل عام؟
1: هلا اول شيء اهم شيء احنا بنركز على الحديد. الحديد جدا مهم لبنيه الشعر، والحديد موجود اكثر ابرز مصدر له اللي هي الكبده، سواء كبده الدجاج او كبده اللحم، اللحوم الحمراء، وفي الخضروات الورقيه مثل السبانخ الملوخيه، وايضا في العدس وفي البقوليات بنركز على الحديد. هذا هلا بعد هيك برضو بنركز على ناخذ احتياجاتنا من البروتين، لانه المكون الاساسي لبنيه الشعر هي البروتين، فمهم جدا انه نركز انه احنا ناخذ احتياجاتنا من البروتين. فاحنا اذا اخذنا احتياجاتنا من البروتينات رح بالاساس رح ناخذ احتياجاتنا من الحديد.
0: كيف الواحد يعرف انه اخذ احتياجاته من الحديد والبروتين منار؟
1: هلا هو بيختلف. هلا هو مثلا احنا عندنا لكل شخص في نسبه معينه سواء ذكر او انثى في نسبه معينه من الحديد وفي نسبه معينه من البروتين. هلا خلينا نركز على البروتين. البروتين كيف الشخص بيعرف انه احنا ممكن انه ناخذ احتياجاتنا؟ هو عباره انه احنا ناخذ 1 جرام من البروتين ضرب الوزن.
0: تمام.
1: يعني هاي هي القاعده العامه للجميع. يعني فاحنا لما بناخذ 1 جرام من البروتين ضرب الوزن، احنا هون ممكن انه احنا نعرف اخذنا احتياجنا اليومي من البروتينات.
0: يعني اذا وزن حدا 60 بنضرب 1 ضرب 60 صح؟
1: صح، 1 ضرب 60
0: بيطلع 60 جرام.
1: 60 جرام 60 جرام
0: في اليوم
1: من البروتينات باليوم. صحيح، باليوم بناخذها من خلال المصادر الموجوده، يعني من خلال قائمه مصادر البروتينات الموجوده.
0: وهي طبعا المفروض انها سهله يعرف يعني تقريبا كم جرام.
1: صحيح.
0: وزن الاشي اللي بياكله.
1: صحيح. هلا هي بتكون موجوده دائما في قوائم بدائل البروتينات، ممكن انه يفحص عنها، يعني ممكن انه يبحث عنها ويلاقي في قائمة كتير كبيره واختلاف كتير كبير. مثلا كل صنف بيعطي مقدار معين من البروتينات، يعني كل صنف من اصناف الطعام بيعطي مقدار معين من البروتينات، فهم يجمعهم وياخذ مثلا 60 جرام من البروتينات.
0: اغناها مين؟ اغنى المنتجات الغذائيه بالبروتين ايش هي؟
1: أغنى المنتجات في البروتين اللي هي بتعتبر اللحوم الحمراء والبيض والدواجن والحليب. هلأ هاي ليس أغناها، هاي تعتبر الهاي كواليتي، يعني جميع البروتينات والأحماض الأمينية اللي موجودة في هاي الأنواع الجسم بيستفيد منها.
0: نعم، جودتها عالية كمان. مش
1: جودتها عالية بالضبط، الجسم بيستفيد منها وبيقدر إنه مثلا يعني إنه يعني بنتج منها اللي هي النمو، اللي هي أساسا للنمو للعضلات وللشعر ولجميع المواضيع الحيوية أو لجميع العمليات الحيوية اللي بدها مثلا الأمينو أسيد أو الأحماض الأمينية، فهي هاي أكتر جودة. فإحنا مثلا إذا شخص حكى لي أنه أنا يعني مثلا في عنا الحليب يعتبر جدا جودته عالية وفي جميع الأحماض الأمينية اللي بيحتاجه الجسم،
0: حتى لو كان خفيف الدسم ولا كامل الدسم لازم يكون.
1: هلا يفضل الحليب يكون دائما، انا بفضل الحليب يكون قليل الدسم او كامل الدسم عند الحالات اللي بتسمح انه ياخذ كامل الدسم. منزوع الدسم انا ما بفضل ابدا، لانه بيكون في قيمه من يعني في قيمه من البروتينات انفقدت في عمليه صناعه الحليب.
0: هلا انت منار مدربه سلوك صحي كمان عدا عن التغذيه العلاجيه، فشوفي كمان اشياء ممكن تصرفات تؤذي الشعر وتؤدي الى تساقطه، تصرفات ممكن نعملها يعني صاحب الشعر المتساقط هو ممكن يعمل هاي الأشياء ويسبب هذا التساقط وهذا الخراب في الشعر، يعني المي سخنة مي باردة كيف يتحمم، شو المنتجات اللي ممكن يستعملها، فهذه كمان ضمن بعتقد ضمن تخصصكم.
1: صحيح. هلا هو هلا هي بالعاده انه احنا لما بنحكي اول شيء يعني الشيء الاول اللي هو اذا كان هو عنده نقص غذائي، فسواء اذا كان عنده نقص غذائي بالحديد او فيتامين د او الزنك. هلا الشيء الثاني الاشياء اللي بتضر موضوع الشعر او اللي بتضر الشعر نفسه، اذا كان مثلا بحمم الشعر بيكون مثلا بغسل الشعر في مي سخنه، اذا كان بيستخدم مواد شامبوهات، هاي الشامبوهات مش فري سولت ولا فري سولفات. مهم جدا للاشخاص اللي بيكون في عندهم تساقط بالشعر انهم يستخدموا منتجات فري سولت، شامبوهات فري سولت وفري سولفات مشان ما تضر الشعر
0: بدون املاح
1: او ما بالعربي اللي هي بتكون خاليه من الاملاح،
0: خاليه من الاملاح
1: انها تكون خاليه من
0: زي شامبوهات الاطفال، زي شامبوهات الاطفال مثلا على سبيل المثال كلها خاليه من الاملاح صح؟
1: هلا شامبوهات بس مش كلها مثلا منها تكون، اللي هي في نوع تاني بيكون عن جد خالي من الاملاح، يعني اللي في شامبوهات تاني بتكون بالاساس هي معمول انها تكون خالي من الاملاح او خالي من المواد اللي بتضر الشعر. غير هيك مهم جدا انه احنا نستخدم الشامبوهات اللي بتكون موجود فيها اكليل الجبل، لانه اكليل الجبل بيساعد على عمليه تغذيه فروه الشعر اللي هو اللي هو اعشاب اكليل الجبل
0: بيساعد على. ولو ما كان موجود مثلا في الشامبو ممكن يستعمله بشكل يعني منفصل، يعني
1: صحيح
0: كل فترة ممكن نعمل ماسك للشعر بإكليل الجبل أو بمية إكليل الجبل إلى آخره، أو غسل الشعر فيها ممكن يفيد؟
1: صحيح. هلا ممكن إنه يعمل اللي هو من خلال عملية تحفيز الدورة الدموية، يعني ممكن إنه يحط هذا الماسك إكليل الجبل أو يحط مثلا في زيوت إكليل الجبل، ويمكن تعمل عملية مساج دائري لفروة الشعر على أساس أنها تحفز من نمو بصيلة الشعر وتحفز كمان من نمو الشعر.
0: هلأ في معلومة بدي أتأكد منك وهي آخر معلومة لليوم لضيق الوقت منار، إنه هل فعلا كليل الجبل ممكن يؤذي الشعر، ممكن يسبب يعني جلدة الرأس أو ممكن يخلي الشعر يشيب، هاي المعلومة ولا ملهاش أي دخل علمي؟
1: لا هلا هو موضوع هلا عباره موضوع الشيب ما له علاقه في الزيوت، موضوع الشيب له بالضبط، موضوع الشيب له علاقه في صبغه الميلاتونين اكثر. فاحنا لما يكون في عنا في شعره شايبه احنا بيكون في عنا نقص في صبغات الميلاتونين، فبالتالي بنرجع لموضوع التغذيه هون بتكون كتير مهمه على اساس انه احنا نقلل من موضوع نقص الميلاتونين داخل الجسم.
0: تمام. إذن هاي إشاعة لأنه تتردد كثيراً، واليوم صار في بعض الزيوت اللي من إكليل الجبل بقولك لا تحطها أكثر من ساعتين لأنه ممكن تسبب أبصر شو بشي بالشعر إلى آخره، فهاي مش معلومة صحيحة علمياً. شكراً منار على تغذيتك لإلنا بهاي المعلومات دائماً في التغذية العلاجية، شكراً جزيلاً ونهارك سعيد.
1: أهلاً، شكراً لك.
0: إلى اللقاء.

0: ونعود لكم في أجواء أحلى صباح. أم أسيد من القدس اشتقنا لكم والله يا أم أسيد. منصور من الطيري بيحكي لنا أن الدولار بعشرة شيكل اليوم. الدولار انهار وما زال انهياره مستمرا للأسف, أو مش مع الأسف, مش عارف شو أحكي والله. والله يا عبود كلامك صحيح. تعرف أني مرضت في اليوم اللي تركت فيه البرنامج, يعني الاثنين الماضي آخر حلقة بعديها تقريبا بلشت المرضى, فشعر جسمي بأني بدي أبعد عن أحلى صباح. مرض, صار عندي ضعف في المناعة, كل ما أبعد أكتر عن أحلى صباح صار الضعف أكبر.
1: هيدي مذيعة وكذابة طبعا, ما حيش شي من اللي عم.
0: شكرا شكرا, كله في حسابه. أمي محمد صرصور يا هلا, أحلى صباح يا بهاء مو قدير. منى سمار, أم جهاد بتقول إنه كل الخضرة اليوم رجعت من الحسبة في أريحة رخيصة, يعني زي ما سمعنا انهيار على أسعار الخضار, يعني القطعات اللي بيقطعها المزارع هاي الأيام كلها ببلاش راحت عليه. سعادة بيقول إنه أساس حسبة رام الله أسعارها أعلى من طول كرم, لأنه يا سعادة أجرة النقل بحسبوها. ماله حمودي, صار له أغنيتين. حمودي خطير, حمودي ابن يونس, يونس الزغلول. حمودي لسه ابن يومين ما بيعمل كل هالعمايل. صباح الورد سعيد مخلوف. المعلمين في منجرة أكاسيا بالمزرعة الشرقية, الناصر ومحمد السلوادي, ولك يا أمين أحلى صباح. سندس عندها بنت أخت عزمتها على تخرجها, التخرج الساعة 11, قالت لها أنت مجنونة جاي تعزميني على الساعة 11, أنا ما بطلع وبترك أحلى صباح. سندس المستمعة العنيدة الرهيبة الخطيرة.
2: صباح ما تضيعش وقت يا أخوي.
0: إيش؟ لسه 43. طب خلينا نخلص الرسائل اللي عنا على الأقل. سعد صباحك أستاذ محمد مطرية, ولزوجتك إيمان أم أحمد يا أبو أحمد, كل عام وهي بألف صحة وخير وسعادة. أهلا محمد شلاتوي. نضال بده يوم أنا ويوم حدا تاني يقدم البرنامج. ماشي يا نضال, كله في حسابه. إن بسام النجار صباح الفل.
3: كتير بحبك
0: أسامة. حاضر يا أسامة, منسجل اسمك, إحنا بنخاف من إيه حدا, وهاي أسامة. يلا روح. دهموش بيحكي شو فايدة خفة الدم والقلب مجروح, اللي جرح قلبك سيأتي من يجرح له قلبه يوما ما. اطمئن,
4: اتجاوز جرحي, اتجاوز
5: جرحي, اتجاوز. يتغمز
6: ظلي طلع ظلي طلع.
0: يا سلام, بدل ما انت توقف جنب الناس اللي قلوبها مجروحة بتتخوت عليهم. قلنا لك يا نضال كل شي في حسابه. عدي عاصي لحد الآن بعزم بأبو علي دياب عند الزغلول, ولحد الآن ما نفذ العزيمة. صباحك يا أم جهاد اللي ما بتطلع قبل 11 عند حدا. أنس عزام عيد ميلاد سعيد. مش عارفة عزام بعيد عليك يا أنس رداد. شكرا نجاح إليك ولكل بنات مشغل أبضياء. علاء ياسين صباحك يا علاء. محمد سباتين لرأفة الصلاحات للشغيل الجديد, بده أغنية لجورج. هلا لانه صنفور جديد ما يطلب اغاني, السنافر بعدين بنحط لهم الاغاني. نصب عليك يا سائد الخراز ونورت الدنيا بوجودك يا سامح.
3: غالب غالب يا ستار علبك لي طاف.
0: يعني انتوا اوكي, يعني انتوا بتطاوشوا حسب مين اللي بيقدم مكاني, ما عندكم مشكله الا اوكي يا سامح كله في حسابه. طيب اخر اشي بنحكي لاحمد جرار على صباح الورد, العمر كله لانس رداد من امير زيدان, ام عبيده بسام ومحمد, احلى صباح لك يا محمد. ولا شوفرية الوطن خصوصا شوفرية خط بتونيا محمد ابو فخيده, صباحه حلو يا محمد. يلا منا نختم علشان سلام الاطرش عنده تيربو.
5: تيربو مع سلام الاطرش.
0: مين هاللي صوتها حلو هاي اللي حكت؟ ذكاء اصطناعي. أحلى صباح كان, كان يا مكان, وسيبقى وسيظل مليان بروتينات بلحمة الخروف الأحمر, اللحم الحمراء الهبرة, لصحة الشعر, لتقوية الشعر, للمعان الشعر. عندي الزغلول, الزغلول على مفترق دير شرف, ملوش فرع تاني, ملوش اسم تاني, هو الوحيد.
3: سلام عليك يا بابا.
0: صباح الورد يا أسعد فوقها.

يا بابا يا بابا على الطيابة، يا بابا على الطيابة، كله طيب عنا في البرنامج. بدك الجنيدي كلها طيابة، الحليب، اللبنة، اللبن الرايب، اللبن أب، الفروت أب، السلطات، يا بابا على الطيابة من توقيع الجنيدي. صباحك فول يا منصور. أنس الفارس يسعد لي صباحك ونهارك فول يا أنس. يا أنس أنت صباحك لازم يكون فريش منتعش دائما. بين البطيخ والفراولة حكاية حب، جمعهم مين سوا بعد سنوات من الفراق؟ فريشة من شركة مجمع سيلة الظهر. بنك القاهرة عمان، الصرافات الآلية منتشرة، واليوم فيكم تسحبوا كمان إذا عندك أنت في حساب في بنك القاهرة عمان، تسحب من أي بنك على الكود الوطني من أي صراف آلي. الشني بس إكسترا، الشني عادي بس الشني إكسترا مولعها دايما بالأسعار بالعروضات، لا تنتهي لا تختفي، لا تتوقف لا نهاية الأسبوع ولا مع بداية الشهر، دايما دايما راقبوهم تابعوهم تسوقوا من عندهم. سلام عليك أيها النظيف الذي يحب النظافة، نظيف فخر الصناعة الوطنية في مجال الصناعات هذه كيماوية منظفات كلور دولفين. على سيرة الدلافين، كلور دولفين لزج وما بلزق بالإيدين وريحته مش عاطلة أبدا أبدا، من البريق. يلا يا سلام، يلا تعال، مش عندك تيربو؟ على 11:05 لقاؤكم التالي. شفت شفت شفت شفت سؤال الحلقة، هل فعلا انه الرجال بيهتموا بنظافة وشكل سياراتهم ورونقهم اكثر من المرأة؟ سؤال عنصري بامتياز. صباح الخير ابراهيم طموس من الاردن، ومعك منرحب ومنشكر فادي ماضي وسلام الاطرش ونجوى الحمدان، والى اللقاء.

0: تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أرض

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تنفذ اليوم عملية إجلاء طبي جديدة لمرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح البري ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لتسهيل سفر الحالات المرضية التي تحتاج إلى العلاج خارج القطاع. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 41 مواطنا بينهم 4 طالبات من جامعة بيرزيت وعدد من الأسرى المحررين، وذلك خلال اقتحامات متزامنة تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. محافظة القدس ترصد خلال شهر أيار الماضي تصعيدا واسعا وممنهجا في جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس المحتلة وسكانها، حيث سجل التقرير ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 100 حالة اعتقال وصدور أكثر من 67 قرار إبعاد، بالإضافة إلى تنفيذ 84 عملية هدم وتجريف خلال الشهر ذاته. سلطات الاحتلال تسلم اليوم المقدسية المرابطة نفيسة خويس قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر. جيش الاحتلال يهدم فجر اليوم 3 منازل في قرية كابول في منطقة الجليل بحجة البناء دون الترخيص. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك تدعو إلى اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح الأمم المتحدة في ظل الحروب والأزمات المتفشية في أنحاء العالم. أسعار الذهب ترتفع بشكل طفيف مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتطورات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فيما يترقب المستثمرون مستجدات محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وسط أجواء من الغموض الجيوسياسي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر تأثير الأجواء الحارة نسبيا إلى الحارة على فلسطين خلال الأيام المقبلة مع ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى يوم الخميس قبل أن يطرأ انخفاض عليها يوم الجمعة. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
6: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
5: هذا البرنامج برعاية
6: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا مشاهدينا عبر رايا اف ام ورايا تي في. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي تيربو. كل عام وأنتم بألف خير. عدنا إليكم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. تقبل الله طاعة الجميع وأهلا وسهلا بجميع المستمعين والمشاهدين عبر رايا اف ام ورايا تي في. تيربو يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. الآن في معارض سمارت باليستاين هاشتاج 5. عن هاي السيارة رح نحكي خلال الحلقات المقبلة وفي الأيام القادمة، رح نحكي عن هاي السيارة الخارقة بمواصفاتها وبقوتها وقدرتها الحصانية العالية جدا، وبنسخة البرابوس من هاشتاج 5 متوفرة في معارض سمارت لدى وكيلها الحصري في فلسطين شركة غرغور التجارية. وكمان بعد شوي رح أحكي لكم عن أول سيدان رح تطرحها سمارت وسيتم الإعلان عنها الأسبوع أو هذا الشهر. هاي السيارة الهجينة هاشتاج 6 اسمها، سيارة سيدان يعني صالون. هاي السيارة القابلة للشحن راح تمشي بمدى 1810 كيلومتر في كل شحنة. تخيلوا الرقم. كمان سؤال حلقتنا التفاعلي، حاب أقول يقال بأن الرجال يهتمون بنظافة سياراتهم أكثر من النساء، ما رأيكم أنتم؟ بتمنى تكون الإجابات أو المشاركات مهنية ما فيها تجريح لأي شخص سواء ذكر أو أنثى، وتحكون بمهنية وبأخلاق وروح رياضية يعني الموضوع، لأنه شفت بعض المشاركات شوي قاسية على الإناث تحديدا. بدنا نروح، قبل أسبوعين كان في بطولة فلسطين للهواة، هاي البطولة اللي نظمها الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات في أريحة في جامعة الاستقلال، وشارك فيها حوالي 40 متسابق. كان المفروض يكون معنا في الحلقة السابقة صديقنا أمير بداح من مردة في سلفيت، وتعذر الوصول إليه بسبب ظروف قاهرة خليني أحكي مرر فيها، واليوم هو بنضم لنا. طبعا أمير فاز في المرتبة الأولى في هذا السباق. أمير أهلا وسهلا فيك عبر رأي في أمراية تي في.
1: أبيك أخ سلام، يسعد صباحك صباح جميع المستمعين.
0: أمير أمير تشدش كتير وانت بتحكي، خليك طبيعي يعني كيف بتحكي أنا وياك على التليفون، فخليك على طبيعتك.
1: حاضر تأمر أمر،
0: لأنه في ناس بحسوا برهبة لما بيطلعوا على الإذاعة أو على التلفزيون. لا تخافش انت محل عنا هون يا أمير.
1: أنا مش خايف من الرهبة بس خايف على ضغطك.
0: ما هو أحكي لهم شو صار ولا بلاش؟
1: لا بيننا بيننا ما لنا سلام.
0: مش ضروري الفضائح. طب أمير أول إشي مبارك الفوز وإنك فزت في هذا السباق، ويعني تجربة أولى كانت إلك، وهو أصلا البطولة هاي اللي صارت هي أول تجربة لتصويب أوضاع الناس اللي بتشارك في السباقات ولا تفريغ طاقاتهم يعني اللي زي أمير. أمير احكي لنا عن مشاركتك وشو السيارة اللي شاركت فيها في هذا السباق وشو الرقم اللي حققته.
1: بارك بعمرك يا سيدي. احنا اولا نشكر الاتحاد الفلسطيني للسيارات والدراجات النارية على هاي البطولة اللي عملوها.
0: نعم
1: احنا كنا 43 متسابق وفي بيننا بنت متسابقة واحدة. كان في لازم يكونوا ثنتين بس في واحدة تعذرت انها تشارك معنا.
0: نعم
1: تمام. هلا احنا انا مع جول في جي تي اي
0: لي ام كي 7 صح او 7.5
1: ام كي 7 صحيح، وكان نعم. في مشارك جول فات جي تي اي ام كي 7 و 7.5 وسيات كوبرا وبي ام ام 3 وام 4 وام 2 ام 2 وجميعياتهم شاركوا. تمام. هسا انا يا سيد العزيز هذا السباق بتكون من جولتين.
0: حلو.
1: احنا ال 43 بنبلش الجوله الاولى بنخلصهن بعدين بنرد بنعمل كمان جولة.
0: نعم.
1: بس الجولة الأولى أنا جبت توقيت 45 ثانية و6 أجزاء من الثانية.
0: رقم قياسي يا أمير.
1: أنا أقل واحد في الجميع المتشاركين يعني.
0: أنا كنت
1: جميع المتسابقين اللي شاركوا
0: يعني كنت لغاية منتصف الجولة الثانية موجود، فعشان هيك بقول لك رقم قياسي لأني بعرف باقي الأرقام شو كانت يعني. طيب وفي صح. الجولة الثانية؟
1: الجولة الثانية جبت أقل من الجولة الأولى، جبت 44 ثانية وسبع أجزاء تقريبا.
0: هلأ في ناس بقول لك طب شو عرفهم إنهم جابوا بالملي يعني بيحسبوها؟ هلأ في تقنية بتكون موجودة على بداية ونهاية المسار هي اللي بتحدد توقيت الانطلاق والوصول. أمير كيف شفت المسار اللي رسموه الشباب في الاتحاد؟ شفته سهل صعب؟ كيف شفته؟
1: المسار مش سهل ولا صعب منيح.
0: سهل
1: المتمكن وبيسيق سيارات منيحة وبعرف يسوق منيح وشوفير ماهر بقدر يمشي وأي مسار بدك إياه واخطر على بالك منيح. أنا شفته بالنسبة لي كان سهل ومريح جدا جدا.
0: طب هذا المسار أمير أو السباق بشكل عام بده مهارة ولا قوة سيارة ولا الجهتين؟
1: لا بده مهارة أزيد من قوة سيارة، لأنه ما بيعتمد على قوة السيارة. لأنه أنت بدك تخش تطلع من الستارت تفوت بين الكونات اللي عاملينهن تمشي في المسار اللي عاملين لك إياه، ما بدها قوة، بدها بس شوفير ماهر، شوفير عارف شو اللي بيعمله. مع العلم كل الشباب اللي شاركوا معنا شوفيريه ما شاء الله عليهم
0: صحيح
1: مليح، بس خلص التوفيق من رب العالمين.
0: بس تعرف أمير أنا تفاجأت في المسار أو في السباق بشكل عام وكان يعني مفاجأة لكتير ناس. هلا معروف إنه في السيارات هاي أو في السباقات هاي إنه مثلا بي ام دبليو بتتصدر دائما يعني فاهم، خاصة في الدريفت يعني. بس تفاجأت إنه سيارات حقها 700 و600 ألف ومعدلة وعضلات، فتفاجأت إنها تذيلت القائمة يعني إجت في آخر القائمة هاي السيارات.
1: صحيح في سيارات بتحكي حكا 600 700 ألف وعاملينها تعديل السج 2 بتحكي 700 حصان عجل أو موتور، ما جابتش نتيجة بالمرة، كانت يعني ما احرزتش من الأوائل لسه.
0: طب شو اللي بيلعب دور يا أمير في السيارة نفسها يعني؟ حجمها ممكن يلعب دور؟
1: حجم السيارة بيلعب دور، الشوفير نفسه بيلعب دور. يعني بجوز لو تعطيني بأم أنا بجوز أتقدم لسه عن الرقم اللي أحرزته أنا جبته، لو أنه معي بأم مثلا
0: لا.
1: قوية بنزل عن الرقم اللي جبته بجوز بجوز ما جبوش. فهمت علي؟ بس المسار اللي عاملينه بدك بس شغلة واحدة، ما بدها سيارة قوية ولا بدها سيارة غالية ولا سيارة رخيصة، بدها شوفير بيعرف السوق وشوفير شاطر وعارف شو اللي بيعمل فيها. أخ سلام،
0: بس أنا شفت أمير ولاحظت من خلال أكثر من مشارك من الشباب إنه السيارات اللي حجمها صغير قادرة على المناورة في المسار أكثر من السيارات اللي حجمها كبير.
1: مش شرط، في عندك السبيد تيست اللي بيعملوه الاتحاد لشوف اللي لهم سنين بيعملوه من 2006 2007 2008 لليوم. في بأمات بتشارك وفي مشارك من بيت لحم بيشارك في بيجو
0: اللي هي بيجو 205 جورج سعادة
1: 205 جورج سعادة أول ما بلش كان يحرز الأول، اليوم بأمات إيه 30 هي اللي قاعدة بتجيب الأول. زي عندك محمد الشرف من رام الله معه بأم هو بتجيب الأول وطلع شارك في الأردن وجاب الأول.
0: صحيح.
1: لكم سيارة شاركت.
0: طب أمير من خلال حبك للسيارات ورياضة السيارات وشغلك كمان في السيارات من خلال المعرض عندكم، شو سر حب الناس للإي 30؟
1: حب الناس للإي 30 الصديق العزيز لأنها
0: بتحسها إدمان يا أمير.
1: ماشي إدمان، أنت عشان بدك تيجي تعدل سيارة الإي 30 تكاليف تعديلها مش باهظة ولا غالية. يعني بتيجي بتحط عليها موتور بتحط عليها جير تيربو مع السلامي، سيارة ثانية بدك تشتغل عليها تعدلها بدك تكلفك مصاري أزيد من اللي أنت بتدفعه 30، وقيادتها وسواكتها مريحة وحلوة، وبس الناس اللي الشوفرية اللي يعني كيف بدك أقول لك إياها الشاطرين هم اللي بيسوقوا الإي 30.
0: طبعا. هلا أنا قلت هيك لما بشوفت السباق وكنت فيه من الحضور، قلت إنه السيارة اللي عليها جير عادي وهاند بريك يدوي ممكن التحكم فيها أحسن من السيارات الحديثة، شو رأيك؟
1: إيه قصة الهاند بريك اليدوي أحسن من الهاند بريك الكهرباء، إنها جميع السيارات اللي شاركن في السباق الهواء الأخير بجوز بطول سيارة أو ثنتين أو ثلاث هاند بريك عادي، وللباك كله هاند بريك كهرباء اللي عليها.
0: صحيح.
1: بس الجير الأوتوماتيك أقوى من الجير العادي بس يكون هاند بريك عادي. الدي أس جي اليوم الجير الدي أس جي تبع الجولفات الجي تي آي والسيات كوبرا فعليا أقوى من الجير العادي واستجابته بين الغيار والغيار احسن من انك تغير انت. الكمبيوتر اللي بتحكم في الجير مش انت اللي بتتحكم في الجير،
0: لانه دبل كلتش بيجي فالغيارات اسرع بتكون.
1: وبتقدر اليوم تكيم الكلتش الاصلي وتحط كلتش معدل بتحدم قوه اعلى وحجم والترك بيكون ازيد. فانت بصير عندك القوه فعليا في الدي اس جي اقوى من الجير العادي، يعني مش شرط نقول يكون الجير العادي اقوى من الاوتوماتيكي.
0: طيب امير، هذا الحكي بقودني اسالك، سيارتك الام كي 7 الجولف وهي معشوقة الشباب تاريخيا، شو معدل عليها انت؟
1: انا ولا شيء، مش عامل فيها ولا شيء، السياره من الشركه طالعه اصليه
0: ستوك. كل شيء فيها ستوك،
1: كل شيء فيها ستوك ستاندر من الشركه. عشان اكون صادق معك، بس غيرت الجنط تبع السياره،
0: بس
1: كان عليها جنط نيجل حطيته اسود بس.
0: طيب امير، في كل يعني انا من خلال متابعتي لاحظت خلال السباق في ادرينالين عالي وفي توتر عالي وفي خوف عالي من بعض المتسابقين بسيارات ممكن اضعف من اللي معك، ولكن فاجأونا. زي مثلا كان في سياره بولو جي تي اي، بصراحه يعني كنت بقول انه هذا الشخص راح ياخذ واحده من الثلاث مراتب الاولى.
1: بالنسبة للأدرينالين الشباب كان عنده حجم التنافس وحجم بتعرف المنافسة السلامة بين الشباب عندنا بتكون قوية. والشباب ارتبكت بول شيء اللي عمل لونج رود وطلع من المسار. مش قصة، بس البولو هاي لو انه مجهز صح وعليها كويل اوفر وعليها شوية شغلات حسب السباق جمعياته لإله، لأنه السيارة لهاي الشغلة رائعة جدا.
0: طب أمير، في كل إشي شوف، هذا أول سباق بيصير ومستحيل يكون على أي إشي بيصير أول مرة، مستحيل يكون في رضا تام عن الموضوع إلا يكون في ملاحظات. شو ملاحظاتك مثلا؟ لأنه حتى الاتحاد بقول لك إحنا رضانا من 85-90% عن السباق. أنتوا كمشاركين في هذا السباق كيف رضاكم عن الاتحاد عن المسار؟ شو ملاحظاتكم اللي ممكن في المرة القادمة يتم التغلب عليها إذا كان في هناك أخطاء؟
1: سلام. بالنسبة للي صار السباق هذا، بالنسبة للي عملوه الاتحاد رائع جدا. الشباب كانت تروح تفرغ طاقتها في الشوارع الرئيسية، إذا أنت بتسمع صحيح. بتشوف يعني يا فريحة يا على الشارع اللي جنب السلسيت عندنا هنا، بتلاقي الشباب رايحة جاي رايحة جاي، مزبوط
0: صحيح.
1: فهم عملوا هاي السباق هذا، عملوه أول شيء الشباب بالنسبة لها مبسوطة جدا جدا جدا بالنسبة للي عملوا الاتحاد، ويخلف عليهم شكرا لهم. ونتمنى إنه يتكرر هذا اللي عملوه أزيد من مرة، لأنه هم بيحتووا كل السيارات، لأنه أنت السيارات اللي شاركت عندك بس سيارات تخصص الشارع. فهم يحتووهم، وإن شاء الله يا رب يشاركوا في أزيد من سباق. منيح وشكرا لهم. بالنسبة للي صار إنه في أي انتقاد للي صار، لا بالعكس، اللي صار رائع جدا، وبشهادة الاتحاد أزيد جمهور أجى على سباق عمله الاتحاد الفلسطيني، سباك الهواه جمعياته كان في عندك حضور عالي جدا جدا، وانت شفت بعينك سلام كديش كان في جمهور.
0: وكمان انا من خلال هذا البرنامج بدي اشير الى انه السيد عبد الله الشعراوي رئيس الاتحاد ونائبه محمد نزال خبرونا انه راح يكون في الارض 30 دونم مساحتها سيتم إنشاء مضمار للسباق ومرافق لسباق السيارات. أمير، برضو أنا تفاجأت من السيارات الكهربائية، كمان قوتها كانت نتائجها عكسية تماما.
1: السيارات الكهربائية، أنا معي سيارة كهرباء عشان تكون الصنع. أنا بسوقها فيها 200 حصان، سيارة رائعة جدا. الناس عشان ما بتسوق سيارات كهرباء ما بتعرف كديش السيارات الكهرباء رائعة جدا. يعني مشاكل الديزل البنزين اللي صار فيها الانقطاع انا ما دريتش فيها ولا معي خبر فيها اصلا.
0: يعني شوف، القوه اللي كانت في السيارات الكهربائيه يعني قويه جدا، هذا دليل على كلامك انه مش شرط قوه السياره، المهم مهاره السائق. قوتها حسيت في سيارات الاس يو في اللي هي الجبات هاي اللي شاركت، حسيتها بدها تقلب يا زلمه من كتر ما هي قويه، قدرتها على المناوره مش سهله.
1: لانه فيها احسن عالي سلامه قويه يعني جابوا هاي السيارات الكهرباء اللي انت بتحكي عنها جابت توقيت احسن من سيارات بنزين معدله لسه كمان يعني جابت وقت مرتب
0: بس يعني انا بشوف يعني ممكن لسباقات السبيد تحديدا مش صح يكون في منافسه بين سيارات تشتغل بالبنزين وسيارات بتشتغل بالكهرباء مثلا أو كهربائية بالكامل، لأنه في فرق في المواصفات الفنية في السيارتين. ولو كان السبيد في دراج ريس مثلا مسار دغري بالتأكيد السيارة الكهرباء راح تفوز، لأنه التورك فيها يعني أنت بتعرف أنه كتير عالي التورك فيها. فممكن هاي من الملاحظات أنا أنه يكون في فئات للسيارات اللي بتتسابق أو تشارك في السباق في المرة القادمة. شو رأيك؟
1: أنا مع رأيك، لأن السبيد تيست له مواصفات بتختلف لانطبقش على السيارات الكهرباء نهائي.
0: طب أنت شو رأيك يعني في السيارات الكهرباء؟ منيحة؟
1: منيحة.
0: مبسوط فيها؟
1: صوت كيف من أي ناحية كيف يعني؟
0: مبسوط أنا بحكي.
1: مبسوط؟ والله مبسوط. إذا ما كلكش مبسوط نكذب عليك.
0: طب تقدر تركب سيارة كهربائية وتشارك فيها في السباق بدون صوت عدم أو الأكزوست؟
1: لا، فيش ادرينالين. ما انت حكيت قبل شوي عن الادرينالين. اذا ما كانش صوت الموتور صوت الاكزوست طالع في اسامه بدانك انت ما بتحس انك مشارك.
0: طبعا صديقنا اخوك عدل بداح بسمعنا حاليا بقول انا بدي اشارك كمان، بده يشارك في السباق. بعرف شو ايش بده يشارك يعني في سيارته بده يشارك.
1: جي تي اي كمان
0: مع جي تي اي عدلي
1: كمان. صحيح.
0: طب يلا، ما حدش بقول عن زي توكر، مين الاحسن سيارتك ولا سيارته؟
1: فيش سيارتك ولا سيارته، الحلبي اللي بتقرر مين احسن.
0: هلا يعني المواصفات،
1: انت في سيارتك تسبقنا اثنين تاخذ وقتنا.
0: معقول؟
1: بجوز يمكن.
0: انا سيارتي ديزل، ما هو التورك في الديزل عالي برضو اعلى من البنزين.
1: وشارك معنا سكودا ديزل وشارك معنا هوندا ايونيك في السيارة.
0: تفاجأت حتى الاكس 5 اللي شاركت فيه الصبية كمان تفاجأت انه شارك. بس انا ضد، انا ضد انه سيارات بحجم كبير هاي زي الاس يو في انها تشارك، لانها معروف مش راح تحرز مراكز يعني في هذا السباق. مزبوط ولا لا؟
1: انت 100% بالسلام. الاتحاد لما عمل هذا السباق اللي هو عمله عشان يحتوي كل الفئات وتكون جميعياتها تيجي تشارك وتفرغ طاقتها في اللسان.
0: طيب بس بدي اقول للمستمعين شغله عن امير. امير في الواقع مختلف تماما عن الاذاعه. تمام.
1: صباح الخير سلام، كيفك؟
0: صباح الخير. هذا امير. هاي في شويه امير في الواقع انسان تمام مختلف وبيضحك وبيمزح، بس هو لازال عنده الرهبه. خلص انا راح احكي مع مراد ومع عدلي. ما هو اول مره هيك بتكون صعبه. بعدها بتاخد على الموضوع.
1: مالك السباق اللي هو اول مره بشارك فيه خدت الاولى، كيف كانت صعبه مالنا؟
0: طيب اوكي، اخذت الاول يعني ممكن بالصدفه مش بشطارتك.
1: سيدي الحمد لله رب العالمين.
0: لا اخذتها طبعا بجداره واستحقاق. طبعا انا ما لحقتش جولتك الاولى، ممكن جولتك الثانيه لحقتها. وانك تاخذ 44 ثانيه فاصله 7 في الثانيه، صح؟
1: صحيح.
0: يعني رقم قياسي. انا لو نزلت في سيارتي ممكن يكون 44 دقيقة فاصل 7 مش 44 ثانية. امير بداح الفائز في سباق الهواء الاول، انا بدي اشكرك جزيل الشكر لمشاركتك، وان شاء الله في المسابقات او السباقات القادمة بتحقق نتائج ممتازة وبتشرفنا يا امير.
1: حبيبي اخوي سلام، يسعد صباحك، شكرا لك على استضافتي. ان شاء الله بنشوفك على خير في رام الله، بس يكون ضغطك مش زياده عن اللازم.
0: بحكي لهم.
1: لا حبيبي.
0: ماشي، تحياتي. شكرا امير. شكرا
1: تحياتي. الله يخلي لي اياك. سلام سلام. باي باي باي. سلام.
0: إذن كان معنا أمير وحكينا ودردشنا حول موضوع سباق هواة السيارات الأول اللي كان في جامعة الاستقلال في أريحة قبل أسبوعين بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية. وشكرا لكل القائمين على هذا السباق اللي كان جميل كبداية، وإن شاء الله في السباقات القادمة بنحقق نتائج منيحة. وفي جملة حكاها رئيس الاتحاد سيد عبدالله الشعراوي في الحلقة الماضية لحد اليوم بترن في راسي، لما حكى في كل سباق إقليمي احنا بنشارك فيه سواء في الأردن أو في دول الخليج أو في تركيا لازم يكون لنا مكان على المنصة، يعني في المراتب الثلاثة الأولى، سواء أول أو ثاني أو ثالث، وهذا شيء مشرف. وإن أبطال صدقا، إن أبطال مستعدين ينافسوا أبطال العالم في رياضة السيارات، وإن سيارات معدلة ما شاء الله. وكمان بدي أحكي جملة أخيرة في هذا الموضوع، رياضة السيارات رياضة الأغنياء، لأنها مكلفة جدا. بدك تشتري سيارة وتعدلها رح تخسر عليها كتير كتير، ممكن مطور لحاله يكلفك $100,000، لأنه عالم كتير واسع. طيب بدي أروح لخبر عن راعي حلقتنا سمارت، التي ستقوم خلال هذا الشهر بطرح سيارتها السيدان الصالون هاشتاج 6 الهجينة القابلة للشحن بمدى 1810 كيلو متر للشحنة، حيث تستعد هذه الشركة التابعة لشركة مرسيدس بنز لطرح سيارتها الهجينة القابلة للشحن الكهربائي الخارجي EHD الجديدة رسميا في السوق الصينية يوم 11 من يونيو حزيران الحالي، لتصبح أول سيارة سيدان في تاريخ العلامة التجارية سمارت. وتبدأ أسعار هذه السيارة في الأسواق الصينية من 189 ألف يوان صيني، ما يعادل $28,000. وتأتي السيارة بهيكل سيدان هاتشباك بخمسة فاتس

صحيح بتصميم ظهر للمرة الأولى في سيارة سمارت هاشتاج 5 المتوفرة الآن في معرض سمارت في فلسطين، إلى جانب نظام صوتي من سانهايزر بتوزيع وقوة قصوى تبلغ 2000 واط. وتعتمد سمارت هاشتاج 6 على منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي تتكون من محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 161 حصانا ومحرك كهربائي بقوة 268 حصانا مع نقل حركة أوتوماتيكي من 3 سرعات. وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 429 حصانا وتنتقل إلى العجلات الأمامية فقط. وتتوفر السيارة بخيارين من بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد تبلغ سعة البطارية الأولى 20 كيلو وات في الساعة من شركة سفولت، وتوفر مدى كهربائيا يصل إلى 135 كيلومترا وفق معيار CLTC الصيني. وتأتي البطارية الأكبر بسعة 41 كيلو وات في الساعة من شركة كاتل، وتوفر مدى كهربائيا يصل إلى 285 كيلومتر. ولم تكشف سمارت حتى الآن عن سرعة الشحن الخاصة بهذه السيارة، لكن سيارة هاشتاج 5 التي تستخدم المنظومة الهجينة ذاتها تحتاج إلى 20 دقيقة لشحن البطارية الأصغر من 30% إلى 80%، بينما تنخفض المدة إلى 15 دقيقة مع البطارية الأكبر. وتقول سمارت إن السيارة تستطيع قطع مسافة إجمالية تصل إلى 1810 كيلومتر عند شحن البطارية بالكامل وتعبئة خزان الوقود، بينما يتراوح معدل استهلاك الوقود عند نفاذ شحن البطارية بين 4.7 و 4.8 لتر لكل 100 كيلومتر. ولم تؤكد الشركة تفاصيل نظام التعليق بصورة نهائية، لكن المعلومات المتداولة تشير إلى استخدام نظام ماك بارسون في الأمام ومتعدد الوصلات في الخلف. وأوضحت سمارت أن فريق مرسيدس بنز شارك بصورة واسعة في ضبط الشاسيه ونظام التعليق مع توفر ممتصات صدمات انتقائية التردد ضمن التجهيزات. طول السيارة سيكون 4.90 متر، عرضها 190 سنتيمتر، وارتفاعها 1.5 متر، قاعدة العجلات 2.93 متر الشاصي يعني، وزنها فارغ 1990 كيلو ل2100 كيلو. وهذه السيارة تأتي ضمن مساء سمارت لتوسيع تشكيلتها بعد تحولها في عام 2019 إلى مشروع مشترك مناصفة بين مرسيدس بنز وجيلي الصينية. نذكركم بهاشتاج 5 المتوفرة في معارض سمارت لدى وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. خلينا نروح لمشاركاتكم على سؤال حلقتنا لليوم اللي بيقول: يقال بأن الرجال يهتمون بنظافة سياراتهم أكثر من النساء. سنقوم الآن بقراءة مشاركتكم. فادي حنيش بيقول: حسب المنطقة. ما بعرف شو دخل المنطقة في الموضوع. عبد الله بيقول: نفسي أشوف سيارة بنت نظيفة، سياراتهم عبارة عن مكب نفايات ومحارم ونص أغراض الدار فيها. الشباب أهون، نسبة قليلة عديمين النظافة، الباقي نظيفية أرحم من الجنس الآخر بضلهم. طبعا المشاركات في البرنامج اللي بقرأها تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر رايا اف ام والبرنامج. زاهر موسى بقول: أي نعم صحيح. أحمد طه بقول: لا والله يا أخي، أهم إشي عندهم إنها تكون شغالة السيارة. مراد بقول: لازم كل يوم أغسل إذا ما كانت نظيفة وريحتها حلوة، ما بعرف أسوق. عدنان العقاد بقول: مش شرط، في بنات سياراتهم نظيفة وفي شباب سيارتهم نظيفة أو سياراتهم نظيفة، والعكس في شباب سياراتهم كل شهرين أو ثلاثة لا يغسلوها مرة. إحسان نصار بقول: أشهد بالله إنهم الشباب عندهم اهتمام كبير في نظافة سياراتهم داخليا وخارجيا أكثر من الصبايا. يا رجل، بعرف كثير شباب بيهتموا

0: سياراتهم أكثر من أولادهم. محمد الأطرش بيقول الإناث يا زلمة يا دوب يصحصحوا ويركزوا في السواقة حتى يصحصحوا لنظافة السيارة، يخلف عليهم إنهم بيعرفوا يدعسوا بريك، إذا بتعطيها زمور شحن بتلوح معها يا بتخاف. في في في عنصرية في تعليقك يا محمد. أبو خالد محمد أبو الحلاوة بيقول الزلام بكل شيء حياتهم عملية إلا بالسيارات، بتحس انه العلاقة بينهم عاطفية، النسوان بالعكس تماما، علشان هيك بتلاقي سياراتهم مكب نفايات. خالد الزعرير، نعم صحيح النساء بيهتموا اكثر. حسن قنديل بيقول طبعا طبعا الاغلبية العظمى من الرجال يهتمون بنظافة سياراتهم بشكل كبير، اما النساء يا الله شو مهملات للدرجة ممكن تقعد 10 سنين ما تنظف ولا تغسل السيارة حتى ما تفحص زيت أو مي. علاء ياسين بيقول أخوي ما دخل نساء ورجال، نظيف نظيف، الشخص اللي متكتك سيارته بتكون متكتك مثله، والهردبشت هردبشت واحترامي. طيب يا علاء، في الاسم كاكا كاكا كيك الاسم بيقول أنا ست سيارتي مثل الفلة، كل أسبوع لازم نغسل أو تنغسل، لازم كل أسبوع من الداخل والخارج، وبشري للسيارة كل شيء حلو وغالي ومفيد، حتى في وط تنظيفها بجيبها من أفضل ما يكون، والشامبو أنا بجيبه، بخلي المغسلة تستخدم الصابون والفوط الخاصة بسيارتي، ولما أروح بغسلهم الفوط بالغسالة، عمري ما خليت عليها فضلات طيور ولا غيره ولا خشط. شكرا إليك وبهنيك على هاي النظافة، لأنه في كتير ناس زيك من الجنسين طبعا. عزام عبدو بقول نعم صحيح أكتر واحد بحافظ وبنظف ويهتم بسيارته أنا عزام، وخاصة لما يكون عليها ملصقات راية لما بمسحن بغيرهم. عواد خليل بقول كلامك صحيح بس يطلعوا زرعتي في السيارة، شو بده يقنع ميلا ما تخبط على الكراسي؟ يعني قصد أولاده بس يطلعوا في السيارة، الله خلي لك إياهم، شو بده يقنع؟ هو لي أولاد يا عواد، نقطة ضعف أي إنسان بيحب سيارته، يعني شو بدي يحكي لابنه؟ مين أغلى، السيارة ولا هو؟ هلأ ممكن يصيح يصرخ. أنا بعرف شخص متزوج وعنده أولاد، لما بدهم يطلع أولاده في سيارته بيطلع بسيارة زوجته، يعني بدي يأخذهم مشوار، ما بيطلع أولاده بسيارته لهالدرجة يعني. علاء أبو عيش بقول مليون بالمية صحيح. منتصر الراميني، أنا شخصيا سيارتي حاشاكم الله مزبلة. جابر عوني مناصرة بقول أكيد أنا بغسل سيارتي أكثر ما بتحمم، أغلب النساء إذا ما شافت الكياس والأناني وصلات التابلو ما بغسلن. ياسين طه بقول كلامك 100%. ياسين مش كلامي هذا، يعني أنا بسأل هون، أنا لا أتبنى وجهة نظر أي شخص، بس بحب أسمع آراءكم من خلال تجاربكم والناس اللي حواليكم. شوفوا أنا في إلي كتير أصدقاء عندهم غاسل سيارات، وبشوف السيارات اللي بتجي عندهم، مش راح أحدد لمين السيارات بتكون لأني هون بطرح وجهة نظري وفي الإعلام هذا ممنوع، بشوف السيارات بتكون بعرف كيف أصحابها بيطلعوا فيها للأمان. يعني هلا بقول لك طبيعة شغله، طبيعة عمله، طبيعة حياته، حتى لو شو ما كانت طبيعة أي إشي، ما بعرف كيف الناس تتحمل تكون سيارتها بعيد عنكو حاوية نفايات متنقلة، كيف تتحمل تطلع فيها بأواعي نظيفة؟ حتى شوف ما تزعلوش، يعني مين ما كنتوا ما تزعلوا، إنه الناس هيك بتفكر، نظافة السيارة تعكس نظافة صاحبها، يعني هيك بيقولوا الناس. مش معقول واحد مثلا مرتب ومتكتك ونظيف ومعطر وحالته حاله يركب بسيارة خامة من برا ومن جوا، النظيف نظيف في كل شيء والمهمل مهمل في كل شيء، بديش أقول كلمة تانية، المهمل مهمل في كل شيء، ممكن إهمال. لبك تقول لي والله ما بفضى والله ما بفضى، يعني شوف غسيل السيارة قديش بده يقعد معك لما تروح على المغسلة أو تحطها في المغسلة وتروح تروح، يعني في النهاية أنت مش آيلون ماسك، يعني جدول مهامك ودوامك وزياراتك وأشغالك فل، مفيش معك وقت تغسل سيارتك. بعدين الإهمال في غسيل السيارة بقودنا لشغلات تانية، إيش هي؟ الإهمال في صيانة السيارة كمان. يعني بيكون في عنده أعطال في السيارة، مستحيل تلاقي سيارة خام ما فيش فيها لمبة ضاوية على التابلو، تشيك انجن ولا زيت ولا حم ولا ولا ولا، بتلاقيه مهمل في كل إشي في السيارة، بيعتبر السيارة وسيلة بتوديني وبتجيبني، باقي التفاصيل مش مهمة. ما هي عشان توديك وتجيبك، باقي التفاصيل مهمة. فديروا بالكم على سياراتكم، على نظافة سياراتكم، لأنه قلت لكم شو بتعكس. يعني عشان كنت يعني ما مش حلوة حد يحكي عني إنه أنا مش نظيف، يعني يمكن ما يجي يحكيها في وجهي بس من وراي صدقوني بحكوها يعني الناس. وبشوف في المغاسل عند الأصدقاء مرات تيجي سيارة إلها شهرين وثلاثة مش مغسولة، مثلا بياخد على غسيل السيارة 30 شيكل أو 35 شيكل، بتجي سيارة يعني وضعها مزري مزري للغاية، فبيجي بده يغسلها، بقول له صاحب المغسلة هاي غسيلها مثلا 50 شيكل أو 100 شيكل أو 70، اللي هو بقول له أوف عايش، ما هم بيغسلوا الكل ب 30، أنا هون رح أوقف مع صاحب المغسلة مش معك، لأنه سيارتك رح تاخد وقت معه قد 3 سيارات في الغسيل وفي التنظيف. هذا إذا نظفت، بحكي إذا نظفت، لأنه عن جد في سيارات مستوى الخم اللي بيكون فيها بعيد عنكو إشي مقرف. يعني أنا لو مالك مغسلة سيارات ما بستقبل هيك سيارات بصراحة، مش تكبر، لأنه بتاخد وقت كبير هاي السيارات، وقد ما عملت فيها راح تكون ظالم ومش راح يعجبك الشغل، ومش راح تخرج السيارة بالنتيجة اللي أنت تعودت عليها، خاصة إذا كان شغلك مهني وزي ما بيحكوها بالعامية مأريف على السيارات ونظافة السيارات، وبتحبش تطلع السيارات عليها أي ملاحظة من عندك، فهي السيارة كلها ملاحظات، شو بدك تعمل فيها؟ يعني بدي أصنعها أنا من أول وجديد؟ في ناس يا جماعة الخير بدخنوا بكونوا كت على التابلو وعلى على التابوت في الوسط الكونسول، بكون كت عليه سجاير وقهوة وشاي، يعني بتكون السيارة ملبطة، يعني بدها دراي كلين كامل، شغل يوم يومين بدها يعني عشان ترجع نظيفة. خلينا نحكي بس إن شاء الله كل أيامكو سياراتكو حياتكو تكون نظيفة، وإن شاء الله راحة البال للجميع. شكرا لسمارت باليستاين على رعاية هذا البرنامج. سمارت باليستاين سيارات ذكية عصرية كهربائية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. بإمكانكم زيارة معارض الشركة والتعرف على الوافد الجديد في معارض سمارت، سيارة هاشتاج 5 بقوة ومواصفات خارقة، ما ببالغ لما بقول خارقة. روحوا شوفوا السيارة عن قرب، قدرة حصانية، تورك، مساحة، تصميم، ديزاين مرعب، وفيها منها نسخ إبرابوس. كل التفاصيل موجودة عند الشباب. وما تنسوا إنه هاي السيارة مصممة من مرسيدس بنز، هاي الشركة تابعة لشركة ديملر، لشركة مرسيدس، ومكتوب عليها ديزاين باي مرسيدس بنز، يعني السيارة من تصميم شركة مرسيدس. وقبل شوي حكينا عن هاشتاج 6 إنها من تصميم مهندسين شركة مرسيدس، خاصة نظام التعليق والأمان في السيارة. طبعا هي مناصفة بين شركة مرسيدس وشركة جيلي الصيني، هذه الشركة العملاقة. كمان تنسوش أن وكيل هاي العلامة التجارية في فلسطين مش حد فاتح دكانة، وكيلها شركة مرموقة اسمها شركة غرغور التجارية، والمعروف لا يعرف، كلكم بتعرفوا هاي الشركة وتاريخها العريق المرتبط ببرتقالي يافا. شكرا أحمد العجوري في الهندسة الإذاعية، وشكرا فادي ماضي في البث التلفزيوني. رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. حتى الملتقى، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
1: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
3: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
2: يعني مش فاهم كتير الآيزو.
3: الآيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
2: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
3: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
4: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
5: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تنفذ اليوم عملية إجلاء طبي جديدة لمرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح البري ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لتسهيل سفر الحالات المرضية التي تحتاج إلى العلاج خارج القطاع. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 41 مواطنا بينهم 4 طالبات من جامعة بيرزيت وعدد من الأسرى المحررين، وذلك خلال اقتحامات متزامنة تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. محافظة القدس ترصد خلال شهر أيار الماضي تصعيدا واسعا وممنهجا في جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس المحتلة وسكانها، حيث سجل التقرير ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 100 حالة اعتقال وصدور أكثر من 67 قرار إبعاد، بالإضافة إلى تنفيذ 84 عملية هدم وتجريف خلال الشهر ذاته. سلطات الاحتلال تسلم اليوم المقدسية المرابطة نفيسة خويس قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر. جيش الاحتلال يهدم فجر اليوم 3 منازل في قرية كابول في منطقة الجليل بحجة البناء دون الترخيص. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك تدعو إلى اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح الأمم المتحدة في ظل الحروب والأزمات المتفشية في أنحاء العالم. أسعار الذهب ترتفع بشكل طفيف مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتطورات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فيما يترقب المستثمرون مستجدات محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وسط أجواء من الغموض الجيوسياسي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر تأثير الأجواء الحارة نسبيا إلى الحارة على فلسطين خلال الأيام المقبلة مع ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى يوم الخميس قبل أن يطرأ انخفاض عليها يوم الجمعة. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر raya.tv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تسبب إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أزمة إمدادات عالمية حادة امتدت تأثيراتها لتضرب الريف الإنجليزي وتهدد بأزمة غذاء حتى على مستوى العالم وشيكة نتيجة القفزات القياسية في تكاليف الإنتاج الزراعي. وتقول الصحافة الإنجليزية إن المزارعين البريطانيين عبروا عن حجم الضغوطات الراهنة الناتجة عن الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة، إذ قفز سعر الطن من نحو 300 جنيه استرليني إلى نحو 450 جنيها بزيادة بلغت 70%، كما ارتفع سعر لتر الديزل بنسبة تتجاوز 100%. تتجه الهجرة العمالية في أفغانستان نحو مسارات أكثر تنظيما في ظل تزايد الحديث عن فرص عمل خارجية عبر قنوات رسمية بالتوازي مع استمرار الضغوطات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في البلاد. مصادر إعلامية أفغانية وتركية أفادت بأن السلطات في أنقرة منحت نحو 20,000 تأشيرة عمل لمواطنين أفغان للعمل في قطاعي الثروة الحيوانية والرعي في تركيا، في خطوة ينظر إليها على أنها جزء من جهود تركيا لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الريفية، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي تركي يؤكد أو ينفي هذه الأرقام حتى الآن.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمع كل الأذواق.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: وأول أوردر

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من راية أف أم، والبداية بالعناوين. محادثات جديدة في القاهرة للملمة اتفاق غزة بعد أكثر من 3000 خرق إسرائيلي. إسرائيل تخطط لمنع رفع الأذان بالقانون. الكنيست يصوت على حل نفسه. ترامب يرجح اتفاقا مع إيران خلال أسبوع ويأمل باستقرار دائم في جنوب لبنان.
0: راية فن ترافقك أينما كنت.
7: كانت هذه العناوين، أما التفاصيل فتأتيكم بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
8: مساء الخير رامي لك ولكافة المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 72,942 شهيدا في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية. مصادر طبية في غزة تعلن عن تصاعد الإصابات بالأمراض وسط الأطفال بسبب اكتظاظ المخيمات والتلوث البيئي، وسط تحذير أممي من أن توسيع جيش الاحتلال سيطرته على مساحات القطاع سيفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية للأطفال. جمعية الهلال الأحمر تعلن عن عملية إجلاء طبي جديدة تمت اليوم ل33 مريضا ومرافقيهم عبر معبر رفح البري من غزة. مستوطنون يحرقون اليوم مساحات من الأراضي الزراعية في قرية الساوية جنوب نابلس. السلطات الإسرائيلية تهدم اليوم 3 منازل في قرية كابول في منطقة الجليل داخل الخط الأخضر بحجة البناء من دون ترخيص. جيش الاحتلال يصدر اليوم إنذارا جديدا لسكان مدينة النابطية بالإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أنه لا يكترث لمصير المحادثات الجارية مع إيران بعد ساعات من تأكيده على أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق مع إدارته. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بأن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز في الساعات 24 الفائتة بعد أن حصلت على تصريح من الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري يقول إن قواته على هبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها خيار عودة الحرب. أخيرا، في تصعيد جديد للتوترات التجارية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25% على شريحة واسعة من الواردات البرازيلية بسبب ادعائها أن برازيليا تنتهج ممارسات تجارية غير عادلة تضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية حسب تعبير. نهاية الموجز قرأته نجوى الحمدان، والآن عودة إليك رامي في تتمة الواحدة الإخبارية.
7: نرحب بكم من جديد. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن خروقات الاحتلال لتفاهمات وقف إطلاق النار تجاوزت 3070 خرقا، أسفرت عن ارتقاء 939 شهيدا وإصابة 289 بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى تسجيل 82 حالة اعتقال. وورد في بيان أن الاحتلال التزم بإدخال ما نسبته 36% فقط من الشاحنات إلى قطاع غزة، فيما سمح بسفر نحو 32% من مجمل ما هو متفق عليه في إطار تفاهمات إنهاء الحرب. هذا وتلقت حركة حماس دعوة لجولة محادثات جديدة مع الوسطاء تنطلق غدا في القاهرة، قد يطرح خلالها مقترح معدل مقبول لتنفيذ المراحل التالية من تفاهمات وقف إطلاق النار. للتعقيب على فرص نجاح لملمة تلك التفاهمات، استضفنا في وقت سابق الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية من غزة منصور أبو كريم، فكانت له هذه المداخلة.
9: يعني لا شك أن اتفاق وقف إطلاق النار أو خطة الرئيس ترامب تراوح مكانها، وهي قاب قوسين أو أدنى من انهيارها أو يعني إلغاها، نتيجة الخروقات الإسرائيلية من جانب ونتيجة رفض حركة حماس من جانب آخر التخلي عن سلطتها أو ضبط السلاح. كل الأطراف تسعى إلى يعني الخروج من هذا الاتفاق، لكن هناك ضغط دولي ضغط إقليمي تقوده مصر ل يعني الوصول إلى تسوية للانتقال للمرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تضمن دخول اللجنة الإدارية، البدء بإعادة التشافي، انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي، ودخول قوة دولية متعددة الجنسيات لحفظ الأمن والاستقرار. ما زال هذا الاتفاق الذي وقع في 11 من أكتوبر الماضي يروح مكانه في المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي تضمنت يعني إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل تسهيلات إنسانية. اليوم الآن يعني جولة المفاوضات القادمة في القاهرة هي بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الأطراف للوصول إلى تسوية تضمن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وإلا فإن الأوضاع في قطاع غزة مهيئة للمزيد من التصعيد بناء على المؤشرات التي ظهرت خلال الفترة الماضية والتي قامت إسرائيل من خلالها بالتصعيد عمليات اغتيال القيادات العسكرية والميدانية، والتهديد بتوسيع المناطق الصفراء أو المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل والتي يعني تمتد على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. إسرائيل لا شك أنها أصبحت لديها خيارات أخرى غير خطة الرئيس ترامب، هي خطة التي تهدف إلى توسيع المنطقة العازلة وتعزيز ظهور الميليشيا المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي التي باتت يعني تزداد كما ونوعا خلال الفترة الماضية، والتي تستخدمها إسرائيل كخيار آخر عن سلطة حماس أو السلطة الفلسطينية أو الاحتلال العسكري. لذلك أنه المفاوضات في القاهرة بمثابة الفرصة الأخيرة أمام هذا الاتفاق قبل أن يعرض بصورة تامة.
7: دكتور منصور أبو كريم، حماس في العلن تقول إنها مستعدة للتخلي عن السلطة وكذلك مستعدة لبحث مستقبل سلاح المقاومة في قطاع غزة، إلا أنها تتهم ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بأنه ينحاز لإسرائيل ويتبنى مطالبها وموقفها. الآن ما يطرح من تساؤل إن فعلا كان ذلك الموقف الذي يتبناه مجلس السلام ومن خلفه الإدارة الأمريكية التي شكلت تقف بشكل أو بآخر بلا جانب ما تريده إسرائيل في قطاع غزة، هل هذا يعني أن هنالك فرصة ما زالت قائمة حتى الآن للوصول للمرحلة الثانية التي تشير فيما قلت دكتور منصور أبو كريم إنها يجب الانتقال لها قبل الإعلان عن انهيار الاتفاق والعودة إلى
10: مربع خيار العدوان الأوسع في قطاع غزة؟
9: يعني لا شك أنه حركة حماس مبدئيا تعلن في العلن عن قبولها أو استعدادها للانتقال للمرحلة الثانية وتسليم السلطة للجنة الإدارية وعن استعدادها لضبط السلاح في إطار مقاربة وطنية فلسطينية، لكن هذا الإعلان لا يرافق يعني إجراءات عملية على الأرض أو استعداد عملي للانتقال أو الالتزام بهذه القواعد التي وافقت عليها الحركة عندما قبلت بخطة الرئيس ترامب. لا شك أن هناك انحياز لمجلس السلام الأمريكي الذي يقود السيد ميلتنوف، لكن في الوقت نفسه وحتى نكون موضوعيين، هذا المجلس قدم لحركة حماس العديد من المقترحات خلال الفترة الماضية، أخيرا المقترح الذي قدمه السيد ميلتنوف الذي يضمن لحركة حماس البقاء جزء من المشهد السياسي الفلسطيني وعدم غيابها عن الحالة السياسية الفلسطينية والاحتفاظ بجزء من الهياكل الإدارية والأمنية وفق ضوابط وشروط محددة، وهي قواعد وإجراءات تضمن لحركة حماس جزء من يعني بقائها في مشهد السلطة وفي مشهد المشهد السياسي. لكن الحركة حتى الآن حتى نكون موضوعيين تفضل البقاء في مشهد السلطة بصورة منفردة، تراجعت عن فكرة يعني بحث موضوع السلاح أو ضبط السلاح في إطار مقاربة وطنية، وعادت تشكيل حكومتها أو سلطتها في قطاع غزة بعيدا عن المصلحة الوطنية الفلسطينية، لأن المصلحة الوطنية الفلسطينية في ظل السياسات الإسرائيلية في ظل استعداد إسرائيل للسيطرة على كامل قطاع غزة وحشر السكان في مناطق في منطقة جغرافية محددة وعودة القتال أو عودة التصعيد، بما يعزز حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والإنساني ويؤدي إلى مزيد من التداعيات. هذه المصالح الوطنية الفلسطينية العليا يجب أن تكون مقدمة على المصالح الحزبية أو على المصالح الخاصة بحركة حماس، وبالتالي هذا هو الإشكالية الحقيقية، إنه الحركة ما زالت حتى الآن لم تقدم ما يثبت أنها مستعدة فعلا على الانتقال للمرحلة الثانية أو تقديم المصالح الوطنية الفلسطينية على المصالح الأخرى، لأنه الاستمرار في هذه المقاربة، المقاربة ما قبل الانقسام ما بعد 7 أكتوبر، هو بات شبه مستحيل، لأن إسرائيل لن تقبل ببقاء سلطة حركة حماس في قطاع غزة ولن تقبل ببقاء سلاح السلطة سلاح الحركة في قطاع غزة كمهدد للأمن الإسرائيلي.
10: شكرا جزيلا لك الدكتور منصور أبو كريم، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من غزة. حذر إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من خطورة مساعي إسرائيلية لشرعنة منع الأذان في مدينة القدس والداخل المحتل، وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد الماضي على مشروع قانون بشأن الأذان تقدم به حزب قوة يهودية الذي يتزعمه وزير ما يسمى بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وينص مشروع القانون على عدم تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون ترخيص، وأن يتم بحث منح التراخيص بناء على شدة ما سمى بالضوضاء ومدى قرب المسجد من المناطق السكنية. ويخول مشروع القانون الشرطة بوقف رفع الأذان أو مصادرة مكبرات الصوت. هذا وبين الباحث في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي أن دولة الاحتلال سعت منذ عدة سنوات لسن قانون كهذا لن تقف حدوده عند مساجد القدس والداخل.
11: هو بصراحة القانون ليس جديدا، يعني هو طرح في مرات سابقة يعني في وقت مبكر قبل ما يطرح كقانون في عام 2017 على ما أعتقد، كان في هناك مطالبات داخل المدن المشتركة في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إيجاد نوع ما من وقف الإذان أو تخفيض الصوت أو ما شابه ذلك في المدن المشتركة، لكن يبدو أن اليمين المتطرف في إسرائيل بالغ في مطالبه وبدأ يحاول أنه يسن قانون بإلغاء الأذان في كل المناطق في كل مناطق دولة إسرائيل. هذا الموضوع كان يعتبر نوع من، لأنه في قانون أساس في إسرائيل اسمه حرية التعبير عن الأديان وما شابه ذلك، اعتبر أنه معارض للقانون الأساس، وبالتالي بدأ الحديث يجري عن تخفيض الصوت أو إيجاد آلية بأنه مثلا يتم الأذان من دون أن تكون هناك سماعات أو ما شابه ذلك. في الفترة اللي أعلنت فيها حركة حماس اللي كانت مسيطرة على قطاع غزة عن عدم إذاعة القرآن الكريم وحصر ذلك على الأذان فقط، هذا الموضوع لك تجاوب عند اليمين الإسرائيلي وبدأ يطالب بأنه طب على الأقل خلينا نوقف الأذان، طب ما هي حركة حماس اللي هي بتعتبر حركة إسلامية أوقفت الأذان. وفي الضفة الغربية صدر نفس القرار بإيقاف قراءة القرآن والذهاب مباشرة إلى الأذان. لكن لما بدأت الأحزاب اليمينية والمستوطنين يدعوا أنه بناء على طلبنا تم استجابة السلطة الفلسطينية لوقف الأذان وبالتالي يجب جره إلى بقية المدن الإسرائيلية، تراجعت السلطة مباشرة عن هذا الموضوع وعادت الأمور كما كانت عليه.
7: نعم.
11: إعادة القانون في عام 2026 بصراحة هو نوع من القمع الذي ما زال يمارس بحق الفلسطينيين إن كان في الداخل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأنا بعتقد أنه إذا طبق هذا القانون، إلا أنه في قانون في إسرائيل أنه أي قانون بتطرحه دولة الاحتلال الإسرائيلي في داخل دولة إسرائيل على قائد المنطقة العسكرية الوسطى أن يترجم هذا القانون إلى أمر عسكري ويطبق في الضفة الغربية.
7: تقول أستاذ عليان هندي إن يعني الأمر لن يقتصر فقط على المساجد في الداخل، وقد ينسحب على فرض قيود مشددة على المساجد في الضفة الغربية، بداعي أن ذلك الأذان الذي يخرج منها ويصدح منها سيكون مسموعا في بين قوسين مناطق إسرائيلية
11: في المستوطنات. يعني هو الحديث بيجي عن المستوطنات اللي هي اللي بالعادة بتحتاج على انه وكأنه يعني احنا ضيوف عندهم وباكين مزاجين لهم، فهي اللي بالعادة بتحتاج على قراءة القرآن والأذان. وبالتالي المخاطر يعني مش بس بتمتد للمدن المشتركة والقرى الفلسطينية في الداخل، بل أيضا بتمتد للضفة الغربية. وأنا بعتقد أنه هذا جزء من القمع الممارس والقمع المنهجي الممارس ضد الفلسطينيين إن كان في الداخل أو في الضفة الغربية، من أجل أنه تخفيض المكان المقدس إن كان للجوامع أو للمسجد الأقصى أو غيره من الأماكن المقدسة عند الفلسطينيين، من أجل أنه تسهل السيطرة عليها، خاصة أنه في فتاوي قديمة جدا من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بتشير أنه الأماكن الإسلامية هي أماكن مطهرة طاهرة بالنسبة لليهود ويجوز الصلاة فيها، يعني بمعنى أنه يجوز السيطرة عليها. وفي كل هاي الأجواء يعني أنا بعتقد أنه الأمور بتجري، والأمر بالمناسبة مش متوقف على هيك قانون، في كثير من القوانين اللي إسرائيل بتعتبر أنه هاي في مرحلة انتقالية وبالإمكان تمريرها، خاصة أنه الناس كلها في إسرائيل اليوم متجهة نحو تشكيلة الأحزاب وتركيبتها وما شابه ذلك.
7: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عليان الهندي. صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيسة طرحه مؤيدو الائتلاف الحاكم، وأيد المشروع 106 من أعضاء الكنيسة في خطوة تقرب دولة الاحتلال من انتخابات مبكرة إذا ما استكمل القانون بالمسار التشريعي وتجاوز القراءتين الثانية والثالثة. وبحسب الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع، فإن حل الكنيسة والتوجه لانتخابات مبكرة بالنسبة لأي تيار يقود الدولة العبرية يعتبر أفضل من الاصطدام بما يسمى بملف تجنيد الحريديم.
12: بشكل عام من تقدم بهذا القانون هو الائتلاف، وبالتالي يحاول الائتلاف أن يسحب أي صورة إنجاز من المعارضة الإسرائيلية. بالأمس كان هنالك التصويت بعد منتصف الليل، قرابة 106 من المؤيدين ومن دون معارضين، ولكن كما تفضلت هنالك مسار تشريعي آخر وهو القراءة الثانية والثالثة. ولكن الأهم من ذلك هنالك قضيتان. القضية الأولى هي تحديد موعد الانتخابات، لا سيما أنه في داخل الائتلاف هنالك تضارب في مواعيد الانتخابات، ولكن لجنة الانتخابات أشارت لأنه من الممكن أن تكون الانتخابات القادمة بين من 8 أيلول سبتمبر وحتى 20 تشرين أول، وبالتالي لا نبتعد كثيرا عن الموعد الأصلي والاستحقاق الانتخابي في إسرائيل في 27 تشرين أول. ولكن بشكل عام حتى اللحظة يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتفق وأن بين مكونات الائتلاف على موعد الانتخابات قبل القراءة الثانية والثالثة. الأهم من ذلك كله بأن هنالك جملة من القوانين التي تريد الحكومة الإسرائيلية تمريرها، منها مسألة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، قانون خاص بالإعلام، وأيضا قانون يتعلق في النيابة العامة. هذه القوانين بالنسبة للحكومة ولليمين الإسرائيلي بشكل عام هي أهم من مسألة تحديد موعد الانتخابات. وبالتالي باعتقادي أن اليوم المعركة أو التحدي للحكومة الحالية هي في التوافق على موعد للانتخابات يمكن الحكومة من تمرير هذه القوانين.
7: أستاذ ياسر مناع، لماذا اعتبرتم أن قانون الذي صوتت عليه الكنيسة بحل نفسها طرح لسحب إنجاز من المعارضة، أي طرح من قبل الائتلاف حتى يتم سحب هذا الإنجاز من المعارضة؟ عن أي إنجاز نتحدث؟ هل سقوط الحكومة وحل الكنيسة أصبح إنجازا في مثل هكذا ظروف؟
12: يعني بشكل عام المعارضة الإسرائيلية اليوم لديها هدف واحد وهو إسقاط بنيامين نتنياهو وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو أو ما تسمى حكومة ما بعد 7 أكتوبر. وبالتالي اليوم معظم الحديث لدى أوساط المعارضة وقيادات المعارضة، وإن كانت قيادات متفرقة ولا يوجد لديها برنامج واحد أو شخصيات قيادية موحدة في ذات الاتجاه والإطار، إلا أن الخطاب العام والمشترك بينها هو إسقاط بنيامين نتنياهو. وبالتالي حينما رى نتنياهو وصناع القرار في الحكومة الإسرائيلية وفي اليمين بشكل عام بأن التيارات المتدينة والحديدية ذاهبة باتجاه تقديم قانون حل الكنيسة، هو رأى في أن وأيضا بدعم من المعارضة والمعارضة تريد ذلك، ذهب بهذا الاتجاه كي لا يسجل على هذه الحكومة بأن المعارضة الإسرائيلية قد تم إسقاطها، وبالتالي أراد أن يتحكم في دفة واتجاه المشهد بشكل عام وأن ينزع هذا ما يسميه إنجاز للمعارضة الإسرائيلية.
7: طيب نسأل الآن عن موضوع التداعيات التي قادت إلى أن يكون هنالك مشروع قانون للكنيسة للتصويت على حل نفسه. ما هي أبرز تلك المشكلات التي واجهت الدولة العبرية في الفترة الأخيرة والتي لم يكن منها مخرج سوى التصويت على حل الكنيسة؟
12: القضية الأهم هي قضية تجنيد الحرديم. هذا القانون الذي يعني أو هذه القضية وليست قانون، هذه القضية الشائكة منذ إقامة الكيان وحتى اليوم هي أدت إلى سقوط حكومات كثيرة وإلى حل الكنيسة في أكثر من مرة. وبالتالي يعني حتى اللحظة لا يمكن حل هذه القضية، وأن الحكومات الإسرائيلية تدفع بهذه القضية من حكومة إلى أخرى ومن كنيسة إلى آخر. ولكن الأهم في هذا النقاش كله هو ما تم بالأمس تداوله في لجنة الخارجية والأمن. يعني أشار رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي وقال بأن الجيش يحتاج إلى قرابة 12,000 جندي إضافي، بينهم قرابة 7,500 مقاتل للاحتياجات العملياتية المباشرة. وبالتالي هذا النقص في في النقص البشري في الجيش الإسرائيلي بسبب الحروب المستمرة والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر هي من تدفع إلى مسألة سن قانون إلزام وتجنيد الحريديم. ولكن بشكل عام لا يوجد شخصية في إسرائيل أو لو توجد حكومة في إسرائيل قادرة على الذهاب بالفعل في سن هذا القانون. حتى من ينادي بهذا القانون مثل يائير لبيد مثلا حينما كان بالحكومة وحينما كان على رأس ائتلاف حكومة لم يستطع أن يذهب قدما باتجاه سن هذا القانون.
7: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، وقال إن التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران قد يكون أفضل حتى من النصر العسكري. وأعرب ترامب عن أمله في أن يتوقف إلى الأبد القتال بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بعدما أعلن الطرفان موافقتهما على وقف إطلاق النار. هذا واعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج علم أن البيت الأبيض وحده القادر على نزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين الحزب والاحتلال. وقال علم الذي تحدث لرايا من بيروت في سياق مقابلة سابقة، قال إن لبنان يمثل ورقة ابتزاز في المحادثات الأمريكية الإيرانية، وإن الهدوء على جبهته مرهون بمستقبل التفاهمات.
13: باعتقادي أن المبادرة الدبلوماسية بدأت قبل 48 ساعة عندما قام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالاتصال برئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، واقترح روبيو أن يتخذ حزب الله مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة ليسار إلى الضغط على إسرائيل للتخفيف من نيرانيا. وبالتالي يعني كان الوسيط في هذا الأمر هو رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي كان أو لعب في السابق دور المحاور نيابة عن حزب الله مع الإدارة الأمريكية. لكن باعتقادي أن هذا الاقتراح سقط لأن حزب الله أصر على أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار منطلقا من الطرفين الإسرائيلي أولا ومن ثم منه، إلى أن أعلن الرئيس ترامب عن التوصل إلى

0: جن أن تبدأ بالانسحاب من الجنوب، وهذا يعني متوقف على الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستبدأ اليوم في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية.
1: هل ستقدم برأيك أستاذ جورج علم هذه الجولة الإجابات حول العديد من الأسئلة التي أثيرت بالأمس بشأن الترتيبات الخاصة بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي؟
0: بكل صراحة، إذا لم يكن هناك تفاهم إيراني أمريكي، فباعتقادي أن وقف إطلاق النار في لبنان سوف يسقط، لأن لبنان الآن حقيقة هو ورقة ابتزاز إسرائيلية إيرانية، بمعنى أن الطرفين يتحاربان لتوفير أقصى قوة لأوراق يعني التفاوض بينهما. فيعني حزب الله دون أن الشك لا يمكن أن يمتثل إلى وقف لإطلاق النار إلا بإرادة إيرانية وتحديدا من الحرس الثوري، لكن هذا الأمر يعني ربما إلى حد ما يشكل مدخلا للجولة الرابعة من المفاوضات، بأن يقال بأن وقف إطلاق النار بدأ البحث به لكي تستأنف المفاوضات على المسار السياسي. الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة هي التي تعطي أجوبة نهائية على كل يعني علامات الاستفهام التي لا تزال تشور يعني قرار الرئيس ترامب حول وقف إطلاق النار. لكن باعتقادي أن المسار اللبناني يتقدم إذا تقدم المسار الأمريكي الإيراني، وإلا فالأمور يعني هي نوع من الحلقة المفرغة.
1: هل يمكن ضبط حكومة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة باعتقادك أستاذ جورج علم؟
0: باعتقادي أن لا مصلحة لإسرائيل الآن التوقف ب يعني امتثال إلى وقف إطلاق النار. مصلحة إسرائيل هي التصعيد، خصوصا أن يعني بنيامين نتنياهو مقبل على انتخابات داخلية، وبالتالي يريد أن يعزز يعني رقمه الانتخابي من خلال التصعيد في لبنان، خصوصا وأن يعني المعارضة الإسرائيلية تتهمه بأنه لم يحقق أي من الأهداف عندما ذهب إلى الحرب مع إيران، وبالتالي يريد أن يعوض عن ذلك بالتصعيد. لكن الأمر متروك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كونها الدولة الوحيدة القادرة يعني أن تفرض رأيا على بنيامين نتنياهو في اتجاه نحو الحرب أو نحو يعني وقف إطلاق النار، وهذا ما دفع المفاوض اللبناني أن تكون مفاوضاته بإشراف الولايات المتحدة، كونها الدولة الوحيدة القادرة أن تمون على إسرائيل.
1: شكرا جزيلا.
0: طبعا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار إلى أي مدى وصلت المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهل فعلا بتنا أمام إعلان نوايا واتفاق قابل للتنفيذ، أم أن المناورات لا تزال شيدة الموقف، وهذا ما ينطلي على لبنان أيضا حول وقف إطلاق النار، بمعنى هل يشمل أو نعود إلى المربع الأول؟ كل الاحتمالات واردة.
1: نشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جورج علم، كنت معنا من بيروت. بهذا ينتهي برنامج الواحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من راي أفهم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين.

0: وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

ضيعني اللي ضيعني بعتب على كل محيوة بعتب على كل غنوة بعتب على كل

مواويل على حبنا بعتب على كل ناحية بعتب على كل غنى.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الجنيدي إن كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الكاتبان راج إمشاه وكريستوفر كيرشوف في كتابهما المعنون الوحدة إكس والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي سردا من الداخل لكيفية إعادة تشكيل البنتاغون لطريقة تطوير الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تركيز خاص على صعود دور الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي كأدوات مركزية في الحروب الحديثة. ويروي الكتاب تجربة إنشاء وحدة ابتكارية داخل وزارة الدفاع الأمريكية، هدفها الأساسي كسر البيروقراطية العسكرية التقليدية وربط الجيش مباشرة بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون. من خلال هذه التجربة يكشف المؤلفان كيف تحولت عملية تطوير السلاح من دورات طويلة ومعقدة إلى نموذج أسرع وأكثر اعتمادا على البرمجيات والبيانات والتقنيات الحديثة. في قلب هذا التحول تأتي الطائرات المسيرة التي لم تعد مجرد أدوات استطلاع أو ضرب تقليدي، بل أصبحت منصات ذكية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الأهداف وتنفيذ المهام بشكل دقيق وشبه مستقل. ويوضح الكتاب كيف أصبحت المسيرات جزءا من شبكة قتالية أوسع تربط بين الأقمار الصناعية وأنظمة الاستخبارات والذكاء الاصطناعي في الزمن الحقيقي. كما يناقش الكتاب أيضا كيف أن دمج الذكاء الاصطناعي مع المسيرات يغير طبيعة القرار العسكري، حيث تتنقل المسيرات في مراحل عدة تستند إلى ما يعرف بسلسلة القتل لتطال الإنسان وتوظف الآلة لهذا الغرض، ما يسرع الاستجابة في ساحة المعركة، لكنه يفتح في الوقت ذاته أسئلة معقدة حول المسؤولية الأخلاقية ودقة الاستهداف. ويركز المؤلفان على أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تطوير التكنولوجيا، بل أيضا في إعادة بناء الثقافة العسكرية لتتقبل الابتكار السريع والعمل مع القطاع الخاص، وهو ما جعل من عالم المسيرات اليوم رمزا للتحول نحو حرب تعتمد على السرعة والدقة والبيانات بدلا من القوة التقليدية. ويخلص الكتاب إلى أن عصر المسيرات الذكية ليس مستقبلا بعيدا، بل هو واقع يتشكل الآن داخل الجيش الأمريكي وغيره من الجيوش، ليكون له تأثير عالمي على شكل الحروب القادمة وتوازنات القوة الدولية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: طاب مساءكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 72,942 شهيدا في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية. مصادر طبية في غزة تعلن عن تصاعد الإصابات بالأمراض وسط الأطفال بسبب اكتظاظ المخيمات والتلوث البيئي، وسط تحذير أممي من أن توسيع جيش الاحتلال سيطرته على مساحات القطاع سيفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية للأطفال. جمعية الهلال الأحمر تعلن عن عملية إجلاء طبي جديدة تمت اليوم ل33 مريضا ومرافقيهم عبر معبر رفح البري من غزة. مستوطنون يحرقون اليوم مساحات من الأراضي الزراعية في قرية الساوية جنوب نابلس. السلطات الإسرائيلية تهدم اليوم 3 منازل في قرية كابول في منطقة الجليل داخل الخط الأخضر بحجة البناء من دون ترخيص. جيش الاحتلال يصدر اليوم إنذارا جديدا لسكان مدينة النبطية بالإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أنه لا يكترث لمصير المحادثات الجارية مع إيران بعد ساعات من تأكيده على أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق مع إدارته. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بأن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز في الساعات 24 الفائتة بعد أن حصلت على تصريح من الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري يقول إن قواته على هبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة ومنها خيار عودة الحرب. أخيرا في تصعيد جديد للتوترات التجارية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25% على شريحة واسعة من الواردات البرازيلية بسبب ادعائها أن برازيليا تنتهج ممارسات تجارية غير عادلة تضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية حسب التعبير. هكذا ينتهي الموجز. قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة، فإلى اللقاء.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تسبب إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أزمة إمدادات عالمية حادة امتدت تأثيراتها لتضرب الريف الإنجليزي وتهدد بأزمة غذاء حتى على مستوى العالم وشيكة نتيجة القفزات القياسية في تكاليف الإنتاج الزراعي. وتقول الصحافة الإنجليزية إن المزارعين البريطانيين عبروا عن حجم الضغوطات الراهنة الناتجة عن الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة، إذ قفز سعر الطن من نحو 300 جنيه استرليني إلى نحو 450 جنيها بزيادة بلغت 70%، كما ارتفع سعر لتر الديزل بنسبة تتجاوز 100%. تتجه الهجرة العمالية في أفغانستان نحو مسارات أكثر تنظيما في ظل تزايد الحديث عن فرص عمل خارجية عبر قنوات رسمية بالتوازي مع استمرار الضغوطات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في البلاد. مصادر إعلامية أفغانية وتركية أفادت بأن السلطات في أنقرة منحت نحو 20,000 تأشيرة عمل لمواطنين أفغان للعمل في قطاعي الثروة الحيوانية والرعي في تركيا، في خطوة ينظر إليها على أنها جزء من جهود تركيا لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الريفية، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي تركي يؤكد أو ينفي هذه الأرقام حتى الآن.
0: هذا البرنامج برعاية
2: CFI ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
8: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة.
9: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو.
8: شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
10: شركة مطاحن القمح الذهبي. الجود اختيار.
11: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبلوع.
12: من

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطن وأصابته 4 آخرين جرى استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة مدنية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مهدي العباسي وعبد الرحمن الشريف لمدة 4 أشهر إضافية رغم قرب انتهاء فترة اعتقالهما الأولى وفق ما أفادت به محافظة القدس. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 3 منازل شرق بلدة يطا. مستوطنون يحرقون اليوم محاصيل القمح في بلدة إذنا غرب الخليل تعود لمزارعين من البلدة. مشاركون في مسيرة مساندة للأسرى في سجون الاحتلال في مدينة نابلس يطالبون اليوم بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسرى الذين يواجهون ظروفا صعبة وقاسية في سجون الاحتلال. وزير جيش الاحتلال لإسرائيل كاتس يؤكد أن العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني ستتواصل في جميع الظروف، مشيرا إلى أن الجيش يدرس تنفيذ عمليات إضافية داخل الأراضي اللبنانية. استشهاد 14 لبناني على الأقل اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي لمناطق متفرقة. وأخيرا إلى حالات الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر raya.tv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بانوراما رايا وجولة جديدة بين أخبار العالم الغريبة والطريفة. لأنه مهما فكرنا أنه شفنا كل إشي، كل يوم بيثبت لنا أنه لسه في قصص ومواقف أغرب من الخيال. اليوم جهزنا لكم مجموعة من الأخبار اللي رح تخليكم تبتسموا وتستغربوا بنفس الوقت، ويمكن كمان تحكوا بينكم وبين حالكم شو هالدنيا العجيبة.

وبما أنه الدنيا شوب وفايتين على فصل صيفي بامتياز، فبننصحكم دائما تشربوا مي وتكتروا من السوائل بشكل عام ومن الأشياء الباردة. وراح نبلش معكم بأولى أخبارنا لليوم، وتحديدا من فرنسا. خبر بيأكد أنه العلاج النفسي أحيانا بيجي من مكان ما حدا بيتوقعه. في مستشفى للأمراض النفسية قرب العاصمة باريس صار في أعضاء جدد بفريق العلاج، واللافت إنهم مش أطباء ولا ممرضين بل حمير. حمير حقيقية صارت جزء من برنامج علاجي لمساعدة المرضى على التعامل مع القلق والاكتئاب والشعور بالوحدة. وخلال الجلسات المرضى بيمشوا مع الحمار وبيعتنوا فيه وبينطفوه، وأحياناً الجلسة بتنتهي بعناق. القائمين على هذا المشروع بيحكوا إنه الحمار تم اختياره لأنه هادي وصبور وبحب التفاعل مع الناس، وبيعطي شعور بالراحة والطمأنينة بعيداً عن أجواء المستشفيات التقليدية. وبحسب العاملين هناك، بعض المرضى حققوا تقدم ملحوظ خلال فترة قصيرة وصاروا أكثر تواصل وثقة بالنفس بعد مشاركتهم بهالجلسات. والمشروع بلش قبل سنوات داخل مزرعة قديمة محاطة بالأشجار والمساحات الخضراء قبل ما يتحول رسمياً لوحدة علاجية معترف فيها داخل المستشفى. يعني إذا سألك حدا اليوم مين موظف هذا الشهر في المستشفى الفرنسي، الجواب غالباً رح يكون حمار وبكل فخر.

بنروح لخبر تاني ولكل حدا عنده ثقة عالية بحاله أكتر من اللازم. بانوراما راجع. في أحد المطاعم أعلن عن مسابقة بسيطة وكانت عبارة عن أنه إذا أنهيت وجبة عملاقة خلال 20 دقيقة بس بتحصل عليها مجانا وصورتك تتعلق على الحيط. خلال أيام أجا عشرات الأشخاص مقتنعين بأنهم أبطال التحدي وبلشوا بالوجبة بحماس كبير، لكن المفاجأة كانت أنه أغلب المشاركين طلبوا المي بعد دقائق قليلة وبعضهم صار يبطئ السرعة بشكل ملحوظ، بينما ظلت البطاطا والبرجر تتحداهم من أمامهم. بس في نهاية الأسبوع نجح شخص واحد بس في إنهاء هاي الوجبة الكاملة، بينما طلع الباقيين بدرس مهم واللي هو مشاهدة مقاطع الأكل على الإنترنت أسهل بكتير من تنفيذها على أرض الواقع. يعني أحياناً الإنسان بيدخل التحدي وبحس حاله إنه هو أسد، بس بطلع منه وهو بيبحث عن أقرب مكان ليستلقي فيه نص ساعة.

بنروح لخبر جديد ولكل حدا بحلف وحلف انه يدخل على السوبر ماركت بس عشان يشتري غرض واحد بس. بانوراما راجع. أحد المتاجر عمل تجربة طريفة وغريبة وراقب فيها عدد الزبائن اللي بيدخلوا بقائمة قصيرة جدا للمشتريات. النتيجة كانت مفاجأة إنه أغلب الناس كانوا يدخلوا يشتروا غرض واحد أو اثنين بس كانوا يطلعوا بأكياس مليانة بأشياء إضافية. أحد الزبائن دخل ليشتري بطارية بس طلع ببطارية وسماعات ووجبات خفيفة وكمان عرض على زجاجات المي، وهذا العرض ما كان يعرف إنه بيحتاجه هو أصلا. خبراء التسوق حكوا إنه الدماغ بيحب العروض المفاجئة والشعور بإنه حصل على صفقة جديدة حتى لو ما كان ناوي يشتريها من البداية، وعشان هيك تحول سبب رحلة دقيقتين للمحل لمغامرة تسوق كاملة. يعني إذا رجعت البيت ومعك 5 أكياس بدل غرض واحد ما تقلق، فهذا الإشي طبيعي وبصير مع كل الناس.

0: وهلا مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم جولتنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي. رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح دير شرف الشارع الرئيسي مقابل السنديان 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة طعم الأصالة والكرم.
5: مجمع الحكيم الطبي حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها
7: بالحكيم الحكمة الصح.
5: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
7: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
6: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في بانوراما رايا وبالنص الثاني من جولتنا. ونروح لخبر ممكن يكون أغرب حالة غيرة في كل العالم. اشتكى رجل من انه كلبه صار يتجاهله تماما بعد وصول ريبوت تنظيف جديد على البيت. الرجل حكى انه الكلب كان بيرافقه في كل مكان، لكن لما دخل هذا الجهاز الآلي للبيت تغير الوضع بشكل كامل. صار الكلب يمشي ورا الريبوت ويراقبه وهو بيشتغل وينتظر كل صباح وكأنه هو صديق قديم، وحاول يقعد بجنبه لما كان يتوقف عن الحركة. ولما حاول صاحب البيت استعادة اهتمام الكلب اكتشف انه المنافس الجديد صار يشتغل بهدوء وما بيطلب اكل ولا بيمنع الكلب من الجلوس على هاي الكنباية. يعني باختصار يبدو ان التكنولوجيا ما بتهدد وظائف البشر بس، بل كمان دخلت ايضا تنافس منافسة على صداقة الكلاب.

إذا عندك بنطلون جينز قديم مرمي بالخزانة، ما تستغرب إذا طلع مستقبله مش في الموضة بل بالبناء. بانوراما راجع. في خطوة جديدة وغريبة ومبتكرة، شركات متخصصة صارت تعيد تدوير سواء سراويل الجينز القديمة وتحولها لألواح عزل تستخدم داخل الجدران والأسقف. يعني بدل ما ينتهي الجينز في سلة المهملات، ممكن يلاقي حاله فجأة داخل فيلا أو مكتب حديث وعم يساهم بتدفئة المكان بالشتاء وتبريده بالصيف. العملية بتبلش بتمزيق الأقمشة وتحويلها لألياف، وبعد التنظيف والمعالجة بتم ضغطها لتصبح ألواح عازلة للحرارة والصوت. والأجمل من هاد إنه هاي المواد تعتبر أكثر راحة أثناء التركيب من بعض مواد العزل التقليدية، وبتساعد كمان على تقليل الضوضاء. الشركة المنتجة بتحكي إنها بتمنع ملايين الأرطال من النفايات النسيجية من الوصول إلى مكبات القمامة كل سنة، وبتعطي الملابس القديمة حياة جديدة بطريقة مفيدة للبيئة. يعني تخيلوا البنطلون اللي كنت لابسه أو بتلبسه من أيام المدرسة أو الجامعة ممكن بعد سنوات يشتغل بوظيفة جديدة تماما ويحمي بيت كامل من الحر والبرد. فيبدو إنه الجينز فعلا من أكثر الأشياء وفاء حتى بعد التقاعد.

ومن الأخبار اللي بتأكد إنه الشهرة ما إلها قواعد رح نعرف من خلال هذا الخبر. بانوراما راجع. في شاب نشر صورة لسندويشة احترقت منه بالخطأ أثناء تحضيره للفطور، وكان هدفه بس أنه ضحك أصحابه على سوء حظه الصباحي بهذا اليوم، لكن المفاجأة كانت أنه هاي الصورة انتشرت بشكل واسع وبدأ الناس يتداولوها ويعلقوا عليها، وبعضهم حكى أنه شكل السندويشة المحترقة بيشبه خريطة دولة معينة، وآخرين حكوا أنه شافوا فيها وجه غاضب. وبس خلال أيام قليلة صارت الصورة أشهر من صاحبها نفسه، وجمعت آلاف المشاركات والتعليقات وحتى اللايكات، والشاب صار يحكي أنه حاول ينشر كمان صور أحلى بكتير من اللي كان ناشرها قبل بس ما حدا اهتم فيها، بينما قطعة خبز محترقة أخذت كل الأضواء. يعني أحياناً بتقضي ساعات وأنت بتحاول تصنع محتوى ناجح وبالنهاية بيسبقك رغيف خبز نسيته على النار.

ونروح لخبر ممكن يثبت انه بعض الناس عندهم ثقة مفرطة بذاكرتهم. قرر رجل انه يحط مبلغ من المال في مكان امن جدا داخل بيته عشان ما يضيع او يصرفه في الخطأ. مرت الايام والاسابيع وبعدها احتاج المال بشكل مفاجئ، لكنه اكتشف مشكلة صغيرة جدا وهي انه نسي تماما وين حطه. ومن هون بلشت رحلة البحث في الادراج والخزائن والكتب وحتى الملابس والعلب القديمة اللي ما كان يفتحها من سنين. وبعد ساعات طويلة من التفتيش عثر على المبلغ داخل علبة كتب عليها بخط كبير مكان سري جدا لا ينسى أبدا. الرجل اعترف أنه الخطة نجحت أكثر من اللازم، لأنه بالفعل ما نسي المال بس، بل نسي المكان نفسه بالكامل. يعني أحيانا أخطر شخص على مقتنياتك مش لص بل بيكون ذاكرتك أنت.

0: بنروح لموضوع مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا لهذا اليوم. لم تعد الهواتف الذكية مجرد أدوات مستخدمة بنحملها بس عند الضرورة، بل أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ أصبحت الهواتف أقرب لجهاز تحكم وغرفة عمليات لحياتنا الأسرية والعملية والترفيهية وحتى المعلوماتية، ووسيلة تكاد الأبرز في التواصل والتفاعل مع الأصدقاء والأهل. للمزيد رح يكون من خلال هذا التقرير.
1: لم تعد الهواتف الذكية مجرد أدوات نستخدمها عند الحاجة، بل أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية ووسيلة التواصل الأهم في العمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية. لكن المشكلة لم تعد في كثرة الاستخدام فقط، بل في حالة الاتصال الدائم بالإنترنت وما يفرضه من شعور بأننا يجب أن نكون متاحين للرد في أي لحظة، ما يخلق ضغطا نفسيا مستمرا ويجعل كل شيء يبدو عاجلا حتى لو لم يكن كذلك. هذا النمط يجعل الإنسان يعيش وكأنه في حالة طوارئ دائمة، فيسارع للرد والإنجاز ويشعر بالذنب عند التوقف أو حتى إن أخذ قسط من الراحة، ومع الوقت يتحول التوتر إلى حالة طبيعية دون أن ينتبه. هذا الضغط المستمر يؤثر على القدرة على ترتيب الأولويات، فتبدو كل المهام مهمة وعاجلة، ما يضعف التفكير الهادئ واتخاذ القرارات. وتشير الدراسات إلى أن تقليل استخدام الإنترنت عبر الهاتف يساهم في تحسين التركيز والصحة النفسية ويقلل من وقت استخدام الشاشة، مع تحسن واضح في الانتباه والرفاه النفسي. لكن في ذات الوقت الانقطاع الكامل غير عملي في الحياة اليومية، ويبقى الحل في تقليل الاستخدام غير الضروري بدلا من ترك الهاتف تماما، ومن خطوات بسيطة كإيقاف الإشعارات غير المهمة وإبعاد الهاتف عن غرفة النوم وتنظيم وقت استخدام التطبيقات مع تحديد أولويات واضحة للمهام. في النهاية لم يسلبنا الإنترنت الهدوء الكامل، لكنه غير علاقاتنا مع الوقت، والحل ليس في الابتعاد عنه بل في استعادة السيطرة عن طريق استخدامه ليبقى وسيلة لا مصدر ضغط دائم.

ومن الأخبار الغريبة اللي بتخلينا نسأل مين عم يدرب مين، خلونا نشوف مع بعض التفاصيل بهذا الخبر. بانوراما راجع. في إحدى المدن قرر شاب يشتري ساعة ذكية جديدة بتساعده على تحسين نشاطه البدني وبتذكره بالمشي والحركة خلال اليوم. كل إشي كان ممتاز في البداية لحد ما صار الشاب يلاحظ إنه الساعة بتبعت له إشارات غريبة بشكل متكرر، زي قوم وتحرك، امشي شوي وكمل أهدافك لهذا اليوم. المشكلة كانت إنه معظم هاي الإشعارات كانت بتوصل وهو أصلاً واقف أو ماشي داخل البيت. وبعد أيام من الحيرة اكتشف إنه السبب الحقيقي كان هو قطته. تبين انه هاي القطة تعودت تنام فوق الساعة لما يتركها على الطاولة وبتتحرك بين الحين والآخر، فكانت الساعة تحسب نشاط القطة على انه نشاط رياضي لصاحبها. والأطرف كان انه التطبيق سجل في احد الايام انجاز قياسي بالحركة بينما صاحب الساعة كان مشاهد مباراة كرة قدم على الكنبة طوال المساء. يعني باختصار الرجل لما اشترى ساعة ليتابع نشاطه الرياضي، بس بالنهاية طلعت القطة هي العضو الاكثر لياقة في هذا البيت.

ومين فينا بحياته ما سأل وين مفتاحي؟ بانوراما رايا. دراسة عن العادات اليومية كشفت أنه الإنسان بيقضي أيام كاملة من عمره وهو يدور على أغراض ضيعها داخل البيت. المفاتيح أجت في المركز الأول، وبعدها كان التليفون، وبعدها جهاز التحكم بالتلفزيون، وبعدها النظارات والمحفظة. والغريب أنه أغلب هاي الأغراض ما بتكون ضيعة فعليا، بل موجودة في أماكن حطيناها إحنا بإيدينا قبل ساعات بس. الباحثين حكوا أنه الدماغ أحياناً بيكون شغال ومن التعب بيسجل معلومات بشكل جزئي، عشان هيك بنتذكر إنه حملنا الغرض لكن ما بنتذكر وين حطيناه. أما أكتر جملة تكررت بين المشاركين فكانت كنت ماسكه بإيدي قبل شوي، يعني لو جمعنا الوقت اللي قضيناه واللي قضوه البشر في البحث عن المفاتيح وغيرها من القطع الضايعة كان ممكن تطلع ونطلع بنتائج علمية مذهلة، أو على الأقل منلاقي المفاتيح أسرع.

ونروح لآخر خبر معنا لهذا اليوم، الموسيقى القديمة، فهون ندخل على الذاكرة العاطفية. بانوراما راجع. العلماء اكتشفوا انه الدماغ بيخزن الموسيقى بطريقة مختلفة عن المعلومات العادية. يعني لما نسمع اغنية مرتبطة بذكرى، المخ بيرتبط وبيربط الصوت مع المشاعر والمكان والزمن بنفس اللحظة، وعشان هيك اغنية معينة ممكن ترجع احساس كامل مش بس ذكرى. وفي دراسة كمان بتحكي إنه الأشخاص لما يسمعوا أو سمعوا أغاني من شبابهم نشاط دماغهم بزيد، وفي مناطق مرتبطة بالمكافأة والسعادة أكتر من الأغاني الجديدة. والأطرف كان إنه والبعض من الناس بحس إنه جودة الأغاني مش أهم من زمنها، يعني الأغنية القديمة حتى لو كانت بسيطة ممكن تكون أقوى عاطفيا من أغنية حديثة متقنة جدا. وفي ناس بيستخدموا الأغاني القديمة كنوع من الملجأ النفسي لما يكون في ضغط أو قلق، وبيرجعوا الصوت المألوف لحتى يعطيهم إحساس بالأمان أكتر.

أعزائنا هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا وجولتنا لهذا اليوم البانوراما رايا. بنشوفكم بكرة إن شاء الله بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
8: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته، زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
7: يعني مش فهم كتير الأيزو.
8: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
7: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
8: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
9: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250-250 الدجاج الملكي نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل رام الله الطيري وبلازموا للبالوع.
10: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
11: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وأصابته 4 آخرين جرى استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة مدنية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مهدي العباسي وعبد الرحمن الشريف لمدة 4 أشهر إضافية رغم قرب انتهاء فترة اعتقالهما الأولى وفق ما أفادت به محافظة القدس. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 3 منازل شرق بلدة يطا. مستوطنون يحرقون اليوم محاصيل القمح في بلدة إذنة غرب الخليل تعود لمزارعين من البلدة. مشاركون في مسيرة مساندة للأسرى في سجون الاحتلال في مدينة نابلس يطالبون اليوم بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسرى الذين يواجهون ظروفا صعبة وقاسية في سجون الاحتلال. وزير جيش الاحتلال لإسرائيل كاتس يؤكد أن العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني ستتواصل في جميع الظروف، مشيرا إلى أن الجيش يدرس تنفيذ عمليات إضافية داخل الأراضي اللبنانية. استشهاد 14 لبناني على الأقل اليوم جرى غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي لمناطق متفرقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
12: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
13: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تسبب إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أزمة إمدادات عالمية حادة امتدت تأثيراتها لتضريب الريف الإنجليزي وتهدد بأزمة غذاء حتى على مستوى العالم وشيكة نتيجة القفزات القياسية في تكاليف الإنتاج الزراعي. وتقول الصحافة الإنجليزية إن المزارعين البريطانيين عبروا عن حجم الضغوطات الراهنة الناتجة عن الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة، إذ قفز سعر الطن من نحو 300 جنيه استرليني إلى نحو 450 جنيها بزيادة بلغت 70%، كما ارتفع سعر لتر الديزل بنسبة تتجاوز 100%. تتجه الهجرة العمالية في أفغانستان نحو مسارات أكثر تنظيما في ظل تزايد الحديث عن فرص عمل خارجية عبر قنوات رسمية، بالتوازي مع استمرار الضغوطات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في البلاد. مصادر إعلامية أفغانية وتركية أفادت بأن السلطات في أنقرة منحت نحو 20,000 تأشيرة عمل لمواطنين أفغان للعمل في قطاعي الثروة الحيوانية والرعي في تركيا، في خطوة ينظر إليها على أنها جزء من جهود تركيا لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الريفية، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي تركي يؤكد أو ينفي هذه الأرقام حتى الآن.
0: هذا البرنامج برعاية
2: CFI ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566-70-10-10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
7: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
8: أغنيات الزمن الجميل.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 0509-08-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023 ارتفع إلى أكثر من 72,000 شهيدا وأكثر من 172,000 جريحا في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية. نادي الأسير يقول إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف النساء عبر حملات اعتقال ممنهجة ومتواصلة، إذ ارتفع عدد الأسيرات مجددا إلى 89 بعد اعتقال 4 فتيات فجر اليوم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف اليوم عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريدس الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم، وذلك تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل لليوم للمرة 92 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه. مجموعة حقوقية سودانية تعلن اليوم عن مقتل 18 شخصا معظمهم من الشباب في استهداف طائرات مسيرة لمركبتين مدنيتين بولاية شمال كردفان. وزارة الدفاع الأمريكية تشدد اليوم مجددا القيود على الصحفيين بالنسبة لدخول المكتب الصحفي في البنتاغون. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، ويستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة يوم غدا الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صافا حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: الاخبار برعايه بنك الاسكان.
3: بنك الاسكان، بنكي للحياه.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة رايا أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنيدي إن كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى أكثر من 72,000 شهيدا وأكثر من 172,000 جريحا في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية. نادي الأسير يقول إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف النساء عبر حملات اعتقال ممنهجة ومتواصلة، إذ ارتفع عدد الأسيرات مجددا إلى 89 بعد اعتقال 4 فتيات فجر اليوم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف اليوم عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريدس الواقعة على أراضي عرب التعامري شرق محافظة بيت لحم، وذلك تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل لليوم للمرة الثانية والتسعين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه. مجموعة حقوقية سودانية تعلن اليوم عن مقتل 18 شخصا معظمهم من الشباب في استهداف طائرات مسيرة لمركبتين مدنيتين بولاية شمال كردفان. وزارة الدفاع الأمريكية تشدد اليوم مجددا القيود على الصحفيين بالنسبة لدخول المكتب الصحفي في البنتاغون. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، ويستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة يوم غدا الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صافا حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
4: يا أحلى منه.
3: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الكاتبان راج إمشاه وكريستوفر كيرشوف في كتابهما المعنون الوحدة إكس والصادر عام 24/20 ميلادي سردا من الداخل لكيفية إعادة تشكيل البنتاغون لطريقة تطوير الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تركيز خاص على صعود دور الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي كأدوات مركزية في الحروب الحديثة. ويروي الكتاب تجربة إنشاء وحدة ابتكارية داخل وزارة الدفاع الأمريكية، هدفها الأساسي كسر البيروقراطية العسكرية التقليدية وربط الجيش مباشرة بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون. من خلال هذه التجربة يكشف المؤلفان كيف تحولت عملية تطوير السلاح من دورات طويلة ومعقدة إلى نموذج أسرع وأكثر اعتمادا على البرمجيات والبيانات والتقنيات الحديثة. في قلب هذا التحول تأتي الطائرات المسيرة التي لم تعد مجرد أدوات استطلاع أو ضرب تقليدي، بل أصبحت منصات ذكية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الأهداف وتنفيذ المهام بشكل دقيق وشبه مستقل. ويوضح الكتاب كيف أصبحت المسيرات جزءا من شبكة قتالية أوسع تربط بين الأقمار الصناعية وأنظمة الاستخبارات والذكاء الاصطناعي في الزمن الحقيقي. كما يناقش الكتاب أيضا كيف أن دمج الذكاء الاصطناعي مع المسيرات يغير طبيعة القرار العسكري، حيث تتنقل المسيرات في مراحل عدة تستند إلى ما يعرف بسلسلة القتل لتطال الإنسان وتوظف الآلة لهذا الغرض، ما يسرع الاستجابة في ساحة المعركة، لكنه يفتح في الوقت ذاته أسئلة معقدة حول المسؤولية الأخلاقية ودقة الاستهداف. ويركز المؤلفان على أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تطوير التكنولوجيا، بل أيضا في إعادة بناء الثقافة العسكرية لتتقبل الابتكار السريع والعمل مع القطاع الخاص، وهو ما جعل من عالم المسيرات اليوم رمزا للتحول نحو حرب تعتمد على السرعة والدقة والبيانات بدلا من القوة التقليدية. ويخلص الكتاب إلى أن عصر المسيرات الذكية ليس مستقبلا بعيدا، بل هو واقع يتشكل الآن داخل الجيش الأمريكي وغيره من الجيوش، ليكون له تأثير عالمي على شكل الحروب القادمة وتوازنات القوة الدولية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى أكثر من 72,000 شهيدا وأكثر من 172,000 جريحا في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية. نادي الأسير يقول إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف النساء عبر حملات اعتقال ممنهجة ومتواصلة، إذ ارتفع عدد الأسيرات مجددا إلى 89 بعد اعتقال 4 فتيات فجر اليوم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف اليوم عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريدس الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم، وذلك تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل لليوم للمرة 92 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه. مجموعة حقوقية سودانية تعلن اليوم عن مقتل 18 شخصا معظمهم من الشباب في استهداف طائرات مسيرة لمركبتين مدنيتين بولاية شمال كردفان. وزارة الدفاع الأمريكية تشدد اليوم مجددا القيود على الصحفيين بالنسبة لدخول المكتب الصحفي في البنتاغون. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، ويستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة يوم غدا الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صافا حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

الله يا باسط يا فتاح يا عليم، يا ودود نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد عنك، واغفر لنا بنور قربك ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كاف يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، أسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى عنايتك، وأن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالك، وتتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة بمحبتك، وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك، فيكون عوضا لنا عنا، فنحيا كحياته الطيبة النقية، ونموت كموتته السوية الرضية يا رب.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الكاتبان راج إمشاه وكريستوفر كيرشوف في كتابهما المعنون الوحدة إكس والصادر عام 24 20,000 ميلادي سردا من الداخل لكيفية إعادة تشكيل البنتاغون لطريقة تطوير الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تركيز خاص على صعود دور الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي كأدوات مركزية في الحروب الحديثة. ويروي الكتاب تجربة إنشاء وحدة ابتكارية داخل وزارة الدفاع الأمريكية، هدفها الأساسي كسر البيروقراطية العسكرية التقليدية وربط الجيش مباشرة بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون. من خلال هذه التجربة يكشف المؤلفان كيف تحولت عملية تطوير السلاح من دورات طويلة ومعقدة إلى نموذج أسرع وأكثر اعتمادا على البرمجيات والبيانات والتقنيات الحديثة. في قلب هذا التحول تأتي الطائرات المسيرة التي لم تعد مجرد أدوات استطلاع أو ضرب تقليدي، بل أصبحت منصات ذكية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الأهداف وتنفيذ المهام بشكل دقيق وشبه مستقل. ويوضح الكتاب كيف أصبحت المسيرات جزءا من شبكة قتالية أوسع تربط بين الأقمار الصناعية وأنظمة الاستخبارات والذكاء الاصطناعي في الزمن الحقيقي. كما يناقش الكتاب أيضا كيف أن دمج الذكاء الاصطناعي مع المسيرات يغير طبيعة القرار العسكري، حيث تتنقل المسيرات في مراحل عدة تستند إلى ما يعرف بسلسلة القتل لتطال الإنسان وتوظف الآلة لهذا الغرض، ما يسرع الاستجابة في ساحة المعركة، لكنه يفتح في الوقت ذاته أسئلة معقدة حول المسؤولية الأخلاقية ودقة الاستهداف. ويركز المؤلفان على أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تطوير التكنولوجيا، بل أيضا في إعادة بناء الثقافة العسكرية لتتقبل الابتكار السريع والعمل مع القطاع الخاص، وهو ما جعل من عالم المسيرات اليوم رمزا للتحول نحو حرب تعتمد على السرعة والدقة والبيانات بدلا من القوة التقليدية. ويخلص الكتاب إلى أن عصر المسيرات الذكية ليس مستقبلا بعيدا، بل هو واقع يتشكل الآن داخل الجيش الأمريكي وغيره من الجيوش، ليكون له تأثير عالمي على شكل الحروب القادمة وتوازنات القوة الدولية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
2: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
3: تنظيم الوقت يعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التوازن في الحياة، ويساعد في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: إعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك أينما كنت، على موجات الاف ام. في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 9 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس، الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات، فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج، حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
5: ثلاثة شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
4: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
5: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
4: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
7: يا أحلى من
6: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا أف أم، أجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

راية اف ام، الصوت الاجمل. لإعلاناتكم على راية اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

معلم قديم جديد فقط على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

نلاقي الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في نوفمبر سنة 88 في القاهرة.

دلوقتي شو زعلان رايح هقول الكوبليه ده بلغمة تانية أعجب يعني

يليك يليك ويشوف والله المستعان انه مش اول اللي بيكون الكيد.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب.